راديو رشيد، راديو رشيد لكل عاشق موسيقى. موسيقى. موسيقى.

ألف لا

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها السابعه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: اليوم شنو مودك؟
3: فانجور.
2: سوينا الصبح حلو على مودك.
3: فانجور.
2: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
3: فانجور
2: على الرشيد، أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح
4: من الرشيد أف أم.
5: الرشيد أف أم.
4: صباح الخير.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: صورة تبهر العين وصناعة أوروبية تثق بيها سنين مع شاشات فيليبس 4K، تفاصيل أدق، ألوان أغنى وصوت دولبي يعيشك قلب الحدث.
2: وتقنية أمبيلايت
1: متوفرة في موديلات مختارة، ألوان تمتد خلف الشاشة وتملأ المكان بالإبهار، وبأحجام وتقنيات LED، QLED وOLED تناسب الجميع. شاشات فيليبس الأوروبية حصرياً من الريان، الوكيل الحصري لشاشات فيليبس في العراق. صورة سر العين وثقة دوم سنين.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم
3: من الرشيد FM. صباح

0: أحلى صباح من الرشيد أف أم. صباح الخير.
1: هنا إذاعة الرشيد من بغداد. هنا العراق.
2: سلام على هضبات العراق وشطيح والجرف والمنحنى
1: وبغداد.
3: وبغداد مشيت بطر وينهر لمخوف سدوده.
1: والعراقيون
4: قد يأكلون لفرط الجوع أنفسهم لكنهم من قدور الغير ما أكلوا.
1: أعزائي المستمعين، حبينا نوقف وياكم لحظة ونقول من القلب نعتذر. نعتذر لأن خلينا صباحكم يبدي بدون ريوق بس ويا ابتسامة. نعتذر لأن خليناكم تطنشون الرسائل والمكالمات حتى ما تفوتكم ولا كلمة. نعتذر لأن ضحكتكم طلعت وانتم السوقون وخلينا الناس تسأل شبي هذا يضحك وفرحان وحده، والكل من يحاول يقلدنا وما قدر عادي جرب مرة ثانية. وما نعتذر لأن كنا مختلفين، نعتذر لأن علينا السقف وصار بانجور أحلى. بانجور من الأحد للخميس من 7:30 للـ10 الصبح مع بان الموسوي بالتأكيد على راديو الرشيد. بانجور.

صباح الخير، صباح الحب، أهلا بمستمعي إذاعة الرشيد على 91.5 من قلبي بغداد. صباحكم خير وبركة وسرور ومطر جميل، وصباحكم بانجور.

صيبا نافعا إن شاء الله على كل العراقيين. صباح الأنوار وصباح الاثنين الحلو والأيام الحلوة، وإن شاء الله خريف حلو على الناس اللي ما تحب الخريف أو تعاني من الخريف سبب حساسية أو غيره، بس إن شاء الله يكون بداية أو بوابة لشتاء رائع إن شاء الله مليء بالفرح والإنجازات وكل الأشياء الجميلة. صباحكم نور وسرور مستمعينا خارج العراق اللي يتابعونا عبر الساتلايت وكذلك عبر الابليكيشن اللي تحملوه باللغة الإنجليزية الرشيد اف ام على الاندرويد او الاي او اس. ان شاء الله اليوم حلو وان شاء الله يكون افضل من البارحة ونبدي خطوة خطوة. تحية لكل الطلاب المدارس، يقولون اليوم بدأ الغياب، يعني من اليوم ايش حيخلصها اذا هي امطار فبدينا

فبدت رحمة الله على قولتهم الابتدائية والحضانة والروضة، بدأوا ما يروحون ويتبكبكون وما أروح وما أجي وما أعرف شنو، يخافون من المطر. إيش عليك أنت بالمطر؟ هو ما يريدون يعني يروحون، مو شرط، هم ممكن يلعبون جو المطر يعني. فلذلك لازم الأهالي يعني يقوون عزيمتهم، لازم يعني يساعدوهم، شو يسموها هاي، يشجعوهم. أوكي، من الصبح يبكي اليوم الأطفال، من الصبح يبكون. زين شنو هاي، بعدنا بسم الله البارحة بدينا. شو بسرعة بطلتوا. أي خصوصا الروضة والحضانة، ذول الكتاكيت الصغار يعني لو تنوموهم من وقت يمكن أفضل. هسه بالله أهل الابتدائية فارضين شخصيتهم علينا، بس ذول الصغار هم بعد أكثر فارضين شخصيتهم. يلا حبايبي، الله يحفظهم إن شاء الله، ويقر أعين الأهالي بأولادهم وبناتهم، وخليهم يعني ما عنده فيزياء وكيمياء، خلي شوية يرتاح لما يقتنع، عسى الله يقتنع. هاي إذا اقتنع. حبايبي لساعة 10 ميكروفون بان الموسوي، ومن وياي طبعا مكسر وسام ماجد.

بونجور، صباح الحب والنور. أكو أشياء نتعلمها بالمدرسة أو نتعلمها بحياتنا غلط يعني، وتصير معلومة وقانون ودستور وممكن أنه نعلمها عفوا لأطفالنا. أوكي، تعالوا نتعلم أو تعالوا نتعرف على اللي بعض ما تعلمناه في المدرسة كذب، يعني 5 خرافات علمية بس تم تصحيحها. المجموعة الشمسية 9 كواكب، خطأ. التصحيح، بلوتو لم يعد كوكبا منذ عام 2006، أعيد تصنيفه ككوكب قزم، صار عددها 8 كواكب. خرافة سقوط التفاحة، تفاحة سقطت على رأس نيوتن فاكتشف الجاذبية. يا عيني كذب. الحقيقة التفاحة سقطت على الأرض أمامه فقط، ألهمته الفكرة لكنها لم تصطدم برأسه أبداً.

خرافة الحرباء تغير لونها فقط لتختفي من الأعداء. كذب. الحقيقة تغير لونها أيضاً للتعبير عن حالتها النفسية أو لتنظيم حرارة جسمها والتواصل مع الآخرين. خرافة اللسان مقسم لمناطق للتذوق معينة. كذب. الحقيقة جميع خلايا التذوق باللسان تستشعر كل المذاقات الحلو والمالح في كل مكان عبر الحليمات الذوقية. أخيراً الدماغ، خرافته الإنسان يستخدم 10% فقط من دماغه. الحقيقة نحن نستخدم 100% من أدمغتنا. كل جزء بالدماغ يعمل وله وظيفة محددة.

بونجور على عشاق الذكاء الاصطناعي واللي أصبح جزء كبير، يعني إذا مو ثلاثة أرباع حياتنا ذكاء اصطناعي، فيستخدم على الأقل بالتليفون. تدرون وين وصلت السالفة؟ ما تدرون؟ الذكاء الاصطناعي يجري مقابلات توظيف، ومتقدمون يرفضون المحاور الآلي.

الذكاء الاصطناعي يدخل بقوة إلى مقابلات التوظيف في الولايات المتحدة، لكن متقدمين لا يرحبون به أبداً. شركات أمريكية تتجه بشكل متزايد إلى استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في مقابلات العمل في محاولة لتسريع عمليات التوظيف والتعامل مع الأعداد الكبيرة من المتقدمين، لكن في المقابل يرفض كثير من الباحثين عن عمل هذه المقابلات ويفضلون الانسحاب من عملية التوظيف، معتبرين أن التجربة تفتقر إلى التواصل البشري وتبدو باردة وغير مرنة، كما تثير تقنيات مثل تتبع حركة العين، تحليل سلوك المتقدم، مخاوف بشأن التمييز ضد بعض الفئات.

زين المدرسة كذلك دائما ما للأسف يعني حتى شقد ما ردنا ربيناهم أنه لا تغلط لا تتعلم لا هذه هو لازم يلقط لحجاية مثلا من المجتمع المدرسي بحكم اختلاط وما إلى ذلك. فلازم إحنا والكوادر التدريسية نتعاون كأهالي وكوادر تدريسية نتعاون على أنه ننبذ هذه الممارسة من عقولهم. لا تغلط لا تلفظ هاي الكلمة، هاي الكلمة تبع اسمعوهم اسمعوهم شنو يقولون. أحيانا يقولوها بجهل يعني هو ما يدري هاي إساءة غلط أوكي. وأكو كلمات مخترعة مسيئة، أكو كلمات خطأ يعني مخترعة بلغة ما مفهومة يعني جديدة. المهم بحث جديد يكشف الإساءة اللفظية في الطفولة تؤثر على وظائف الدماغ والصحة العاطفية. تكشف أبحاث جديدة في علم الأعصاب أن الإساءة اللفظية أو اللفظية في مرحلة الطفولة يمكن أن تؤثر بشكل كبير على نمو الدماغ وتزيد من خطر الإصابة بمشاكل الصحة النفسية في مراحل لاحقة من الحياة. فالأطفال الذين يتعرضون بانتظام للتقليل من شأنهم أو التهديد أو الإذلال من قبل البالغين قد يطورون نظام تهديد مفرط النشاط واستجابة ضعيفة للتجارب الإيجابية، مما يجعل تنظيم المشاعر وبناء الثقة أمراً صعباً مع نموهم. ويظهر هذا البحث أن الإساءة اللفظية وإن كانت غالباً ما تغفل يمكن أن يكون لها آثار عميقة وطويلة الأمد على قدرة أو على قدرة الطفل على تكوين علاقات صحية وبناء احترام الذات. زين. ويشير الخبراء إلى أن الإساءة اللفظية تتجاوز مجرد نوبات غضب عرضية أحبابي، بل

تساعد على بناء احترام الذات ما من خلال التفاعلات الإيجابية، وغالبا ما تؤدي هذه التغييرات الدماغية إلى صعوبات في تكوين علاقات آمنة، وقد تسهم في مشاكل مدى الحياة مثل القلق، مثل الاكتئاب، وحتى مشاكل الثقة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: صورة تبهر العين وصناعة أوروبية تثق بيها سنين مع شاشات فيليبس 4K، تفاصيل أدق، ألوان أغنى وصوت دولبي يعيشك قلب الحدث.
3: وتقنية أمبيلايت
2: متوفرة في موديلات مختارة، ألوان تمتد خلف الشاشة وتملأ المكان بالإبهار، وبأحجام وتقنيات LED، QLED وOLED تناسب الجميع. شاشات فيليبس الأوروبية حصرياً من الريان، الوكيل الحصري لشاشات فيليبس في العراق. صورة سر العين وثقة دوم سنين.
4: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح

0: تختار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي راح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري اي من هواتف جالكسي وتستمتع باقوى واذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الاسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم
3: من الرشيد FM. صباح الخير.

0: صباح الخير، صباح الحب، أهلا بكم مستمعينا من جديد وبانجور على إذاعة الرشيد، الإذاعة الأولى في العراق. أهلا بأحبابنا على الواتساب على 0770011415، ورح نبدي بالأخوة اللي بعثينا بصمات صوتية. أولهم الأخ علي كريم، صباح الخير.
1: صباح الخير على أختنا الغالية سدمان العزيزة، ومطر خير وبركة على كل العراقيين
0: يا رب،
1: وتحياتي كل الكادر والمخرج وكل المستمعين. أخوكم علي كريم.
0: ألف تحية لك أخونا الطيب، صباحك ورد وعافية، وإن شاء الله أمطار خير وبركة عليك وعلى كل العراقيين. إلى أبو عبد الله الغالي. أبو عبد الله،
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير والعافية والستر والصحة وديمومة هاي الضحكة الجميلة والسعادة إن شاء الله. ما شوفين بس الخير والبركة. ستبان الطيبة الراقية، صباح الخير والعافية أستاذ وسام الراقي، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظك يا رب. صباح الخير مستمعي راديو رشيد. اليوم ما شاء الله الأمطار ما شاء الله مطر وخير وبركة، أسأل الله أن بهذا اليوم وهاي الأمطار الجميلة أسأل الله أن يشافي مرضانا ومرضى المسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشافي مرضانا ومرضى المسلمين. سن الله العظيم رب العرش العظيم يشافي مرضانا ومرضى المسلمين. الحمد لله على كل حال. سن الله العظيم أن يحفظكم جميعا. تحياتي أبو عبد الله.
0: حياك الله أبو عبد الله الغالي، صباح العافية عليك وعلى العائلة الكريمة، واللهم آمين يا رب العالمين. إلى الأخ العزيز باسم القرغلي، بونجور.
3: صباح الخير، صباح الخير على كافة المستمعين والمستمعات. صباح الخير ستبان الموسوي، صباح الخير أستاذ أسام ماجد. أحلى صباح، والمطر والقراقيع والهوسة والسيروقف وما نعرف شنو السالفة، شوية مطر خفيفة هاي. تحياتي لكم، تحياتي لأخوي محمد الرديني، وأحب أبارك لبزواج أخو علي. شكرا جزيلا، أخوكم باسم القرقلي.

0: كل التحايا الطيبة لك أخونا باسم، وإن شاء الله إن شاء الله طريقك سهل يا رب أنت وكل السامعين، ومحمودي وياك اليوم لو لا يعني وياكم بالسيارة ولا لا. تحياتي لك يا باسم القرغلي. علي القيسي بعث لنا فيديو.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير عيني وعليكم على إذاعتنا الكريمة رشيد FM. تحياتي لكم جميع المستمعين والمستمعات في هذا اليوم الصباح الجميل الممطر. العراقيين جميعا إن شاء الله بالخير والصحة والعافية، وتحياتي الخيط الخالي سلطان الموسوي الذهب. ما شاء الله يا ربي أمطار غزيرة في بغداد وتحديدا في منطقة الدورة الحبيبة. صلي على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم، إن شاء الله أمطار الخير يا الحبيب محمد. صلوا على محمد وآل محمد، اللهم صلي على محمد وآل،
0: اللهم صلي على محمد وآل محمد، وإن شاء الله أمطار خير وبركة. اليوم أحس المطر بسط السيارات كلش، يعني هي صح نقطتين بس، يعني مو لا دقيقتين تقريبا. شو بيك يا استاذ وسام؟ زين لا مو راسا نشفت، بس هي تبكي قوي بعدين ترجع تسكت، هيك تنحنح بعدين تبكي قوي بعدين. بس شنو يعني بصراحه مطر قوي صار كلش قوي، يعني خصوصا بالكراده. أنا ما أعرف كنت بالكرادة من مطرة قوي. على العموم إن شاء الله مطر بركة ويروي القلوب الظمأة وينزل غيث الرحمة والرزق والعافية إن شاء الله على كل الناس كما أنزل هذا الغيث من السماء. قولوا آمين آمين.

0: إلى نعيم المالكي. صباح الخير يا نعيم. من ألمانيا طبعا.
1: الله يسعدك أبو أرسلان الغالي، شونك؟
0: أبو أرسلان من وين؟
1: صباح الخير ستبان، صباح الأنوار، صباح الخير أستاذ وسام، صباح الخير يا أم أمير الغالية.
0: هلا بالغالي.
1: شوني؟ صحتك عافيتك. صباح الشوارع الفارغة وماكو ازدحام، ربي يحفظكم إن شاء الله. محمد وآل بيت محمد. ستبان يعني أنا مصور لك يا هذا النفق على حسب الأصول، بس حبينا نسلم عليك ونصبع عليك أول الناس متجهين إلى أرض الوطن وهو العمل، وإن شاء الله اليوم تعدى على خير رب العالمين، يفرج علينا وعليكم على الازدحامات بالعراق، والله يحفظكم إن شاء الله من كل بلاء بحق محمد وآل بيت محمد.
0: اللهم آمين يا رب العالمين. صباح الخير عليك يا أبو رضا العزيز، وهنيئا لكم هذا الخير. مو شارع مراية، والله عبالك يجدر ندخل بمراية، لا ازدحام لا طسة لا فد يعني حصواية لا فتشي شيها ها؟ ومخطط الشارع شنو يعني تقولون مكحل ومأسسي ذاك الأثاث بالعلامات زين، راغب علامة نفسه ما عنده هيج علامات. المهم بالعافية عليكم، بالعافية عليكم أبو الرضا عيني، والله أدري أنت تحبنا وتدزلنا هيج سوالفي، والله ريت اجيب لكم سمك، كل سمك جايه ايه الكبرها. يلا خلي ياكلون. ما دام خالهم نعيم المالكي. الى الاخ العزيز ابو ليث وحيد الدليمي، يا هلا.
2: صباح الأمطار الجميلة وصباح الأجواء الجميلة ستبان، اليوم أجواءنا ما شاء الله تبارك الرحمن، أجواء سويدية نرويجية فنلندية، لأن هذني من مجموعة الدول الاسكندنافية اللي قليل تطلع بهن الشمس. فاليوم احنا يعني ما احكي لك بين السويد وفنلندا والنرويج، صباحكم سعادة يا ربي.
0: الله يسعد لي خاطرك وإن شاء الله دائما الأجواء تكون طيبة عليك وعلى كل العراقيين يا غالي. نقرأ ما مكتوب. لا زين. حيدر المدريدي يقول صباح الأحلى جو البرج الدلو. ها أنت دلو. صباح الخير مواليد برج الدلو كلكم عيني، ولو هو مو شهركم يعني بس فارضين نفسهم يا الله. صباح الورد عليك. وصورة يعني الصورة هذه وين هذه حيدر؟ الازدحام يم السيدية. طيب يلا تحية للسيدية والمناطق المحاذية إلها ولكل من يسمعنا بالسيارة. إلى ضرغام صباح الخير ستبانو على أستاذ وسام وإذاعة الرشيد والمستمعين، يا رب الأمن والأمان في هذا الصباح الممطر، أخوكم ضرغام العنزي والنعم وحياك الله يا ضرغام المحترم. إلى جمال أحمد صباح الخيرات ستبان وصباح الخير أستاذ وسام، صباح جميل زي قلوبكم الطيبة ويومكم جميل يا رب جميعا، شكرا متشكرين جدا يا احلاها جمال. الى الباشق صباح الخير يا اجمل ناس، صباح يفتح لكم ابواب الفرح ويرزق قلوبكم راحه بال ما بعدها تعب، صباح تتحقق فيه أمنياتكم وتأتيكم فيه الأخبار اللي تفرح قلوبكم. اللهم اجعل هذا الصباح بداية لكل خير، واكتب لنا فيه رزقا واسعا وسترا جميلا وفرحة تمس القلب ولا تزول. صباحكم جميل كجمال قلوبكم، يا صباح الجمال على قلبك. ألف تحية لك أخونا الباشق، وإلى الأخ أبو علي لمن تشتكي حبة القمح إذا كان القاضي دجاجة. أسعد الله صباحكم بالخير والبركة. هذه الصورة من وين أبو علي؟ شارع المطار. عباس بن فرناس هذا. نعم، شو بالله الشارع زين حلو. هذا عباس بن فرناس من كل عقله سوى نجاحات وصار

0: ياسين الشيباني يقول روحي جو حزنها كيفلها كيفلها. روحي جو حزنها كيفلها غير اندل العقدة كي أفلها طحت وفلان كلش كي أفلها يطش شكليت ويصيح خطية. الله صباحكم غيث ورزق من الله، كل هنا لك إن شاء الله يا غالي، وصباحك ورد وعنبر. عبد الله أبو أيهم شلونك؟
1: صباح الخير والعافية، صباح الأجواء الجميلة، صباح الأجواء السويدية. إن شاء الله يا ربي هاي نزلة المطر نزلت كل الخير على كل العراقيين. تحياتي إليك وتحياتنا المخرجنا المبدع، وتحياتي لأخوي ضرغام العزيزي.
0: ألف تحية إلك يا عيني أخوي الغالي أبو أيهم. شوفوا العراقيين وين وصل بيهم الوقت، يحلمون بالسويد وفنلندا، وهالفنلندا صافنين علينا ياكلون بظافر وهم يقولون له ايش يقول. لا الاجواء مو سويدية، لا الاجواء لندنية، اجواء لندن كأنه اي انه ماكو شمس ومطر وتبرق كل ساعة. زكريا يقول صباح الورد على أحلى بان والمخرج وسام وعلى جميع المستمعين كافة. اليوم الأجواء مدريدية. زكريا يقول الأجواء مدريدية. البارحة يمنا الشارع سوى بي تبليط فتفرحنا بالكتي بلطون المنطقة أخوكم طقطقة. انت بعد لك مسجز تقول اخوكم منطقة. صدق والله زيكو صدق. احنا ناشدناهم. هاي شوف سرعة، هاي شنو، هاي حكومة دولة بكاملها واقفة على لساني بس احكي اني. والله عمي والنعم. فقل لي كم شارع بلطوا بس واحد، ايش قد تريد؟ زين. وين وصلنا؟ وصلنا إلى رقم يقول صباح الخير، اليوم صايرة الشوارع شوربة. وين أنت؟ بيا شارع مشغول؟ شنو اسمك؟ 999 هذا رقم طاقي. حياك الله، اكتب لي اسمك حتى دا أخذنا إذا أمكن. بس هذا وين الزحام؟ يلا مسج آخر. صباح الخير، صباح النور. والله هذا على السريع، هذا أكيد على السريع. أنت جاي من منطقة شنو، خارج بغداد؟ عبد الله فالح. عبد الله فالح كنت خارج بغداد. يعني أنا بصف حيدر المدريدي. ها زين، أنت بمدريد يعني. تحياتي إليك والحيدر. بس لحظة، همزين ستبان موجودة مصبرتنا يا عيوني. أنت تسلم لي، بس اكتب لي اسمك حتى بس أخزنه بالله.

0: والله العظيم قولوا يا الله يا الله يا رزاق يا كريم يا رزاق يا كريم. من وياي بعد مبشر من بطيء محمد القاسم. حبايبي كتبوا لي أساميكم. أحمد تحياتي إليك يا أحمد. يعني هيك ساعة تريد عبالك أكو سريع محمد القاسم بهيك وقت؟ لا أحمد يعني بعد 7:30 تريد سريع محمد القاسم. صلي على النبي. يلا خلينا نسمع شنو دازلنا بالفيديو. عيني نورت يا أحمد يا ورد. إن شاء الله طريقك سهل. أبو سحر المدرس صباح الخير. ستبان الوردة البارحة صبح بطريقي صارت قدامي سيارة كيا مال تلاميذ مخليلها زينة مثل سيارات الأعراس احتفالا بالعام الدراسي الجديد. يعني لو ما عندي دوام وبصمة كان بقيت أمشي وراهم. يا عيني يا عيني الله. تحية لأبو الخط هذا شقد مزوق يعني محتفل بالعام الدراسي. والله شكو بيها حتى ذولا يفرحون. والله الفلاعيس مالتنا خلي يفرحون شوية نسوي لهم حركة يعني نشجعهم يعني حركات تشجيعية. الله بدا الدوام كل عام وانتم بخير وعام دراسي حلو. يا حبيبي تروح المدرسة ليه؟ ورا كل هايلا. تحياتي إليك يا أبو سحر الذهب. باسم القرغولي بعث لنا فويس.
1: لا ستبان ما موجودة أم حمودي اليوم وياي الست سعاد الآشورية وضيف من كندا وبعد هالأمطار هاي الحلوة.
0: نعم
1: تحياتي إليك.

0: لأختي العزيزة الغالية ستبان الموسوي، والمخرج الراقي أستاذ وسام ماجد، وجميع مستمعين ومستمعات بانجور. تحياتي للجميع، أخوكم أحمد أبو دلة.
1: أنعم وأكرم يا أبو دلة المحترم، صباحك فل وعنبر وأشياء حلوة هواية تحبها تتحقق لك اليوم بإذن الله تعالى. أما ما ذكرت من الحكمة، والله مالي خلق، كفيلك الله مالي خلق لا أقعد ويا واحد يحبني ولا واحد يكرهني.

زينب يا حال أقعد أشوفه منافق لو مو منافق صدق كذب أبو دلة ترضاها علي والله العظيم

0: أنا وصلة مرحلة من يوقع شيء من إيدي أسوي لك تعال تعال تعال حتى يجي. والله العظيم بعد هذا قاعد ينافق بقلبه يظهر لي عكس حقيقته. وش أسوي له يعني؟ هلو هلو باي باي. زين ألف تحية إلك يا عيني. والأستاذ فؤاد بعثنا يقول خلي أغششكم مدلها يعني مدلهمة يعني قافلة بالغيوم. على فكرة أنا الحقوقي فؤاد الدليمي والنعم والله يقول مالي واهس أبصم قاعد بالسيارة أسمع البرنامج. يا عيوني إحنا عدنا مدلهمة وعدنا مدلغمة. زين دلغمة يعني ملبدة بالغيوم. خلي نسمع الفويز لأستاذ فؤاد.
1: صباح الخير، صباح الأمل، صباح الطيبة على كل مستمعين إذاعة الرشيد FM، وصباح الخير عليك ستبان العزيزة، وصباح الخير عليك أستاذ وسام الطيب، وجاية مزنة سبحان الله يعني مدلهم الدلهم يعني مو طبيعي، وأتحداكم إذا عرفت شنو مدلهمة.
0: هسه مو غششتنا أنت؟ مو غششتنا؟ المهم يعني مدلهمة مشلشلة مخيمة.

0: بالله شنو التسميات المرادفة لمذلهمة؟ عندنا مرات المرة من الطنقر، وأعوذ بالله من وجهها من هي طنقر مدلهمة، لو مدلغمة يسموها هن، خصوصا في جنوبنا الأبي شبيش مدلغمة، وهي عشوز هيج قلب الوجه يعني. ف ها منو المرة؟ والله أكو هي قلبة الوجه أنواع الصراحة، وما يصير نقول أكو متابعين الرجال يعني. علي الهلالي، صباح الخير يا ورد.
1: صباح الخير صفوان، صباح الأنوار، صباح السعادة، صباح الأجواء الحلوة. أول مرة أحب الازدحام والله العظيم،
0: يا عيني
1: من قد ما جو حلوة يعني ما ينمل.
0: ايه
1: الله يحفظكم إن شاء الله، يعطيكم الصحة والعافية إن شاء الله، إن شاء الله مطر خير إن شاء الله
0: يا رب.
1: محمد وآل محمد
0: آمين يا رب العالمين.
2: شتوان شتوب حملك السلام إليك البارحة،
0: هذا سمعناها.
3: السلام يا عيني،
0: سمعنا. تحياتي لك يا أستاذ علي الهلالي، وإن شاء الله طريقك سلامات أنت وكل من يسمعنا بالسيارة. منير الدريمي من ساحة التحرير، الازدحام يخوف وبعثنا فويس. صباح الورد.

0: منير الدليمي.
1: صباح الخير ستوان، صباح الخير الأستاذ المخرج، تحياتنا لجميع المستمعين، تحياتنا كل الشعب العراقي داخل وخارج العراق يا رب العالمين، الله يحفظكم إن شاء الله. اليوم الأجواء عالمية والشوارع عالمية وأجواء مدريدية، واحد مدريد ستبان، واحد مدريد، الله يحفظكم يا رب، وصباح الخير للجميع إن شاء الله.
0: صباحك عافية يا مدريدي يا ورد، الله يسعد صباحك إن شاء الله بالخير والبركة. عبد الله أبو أيهم يقول الازدحام بادي من شارع 60 الدورة المعسكر الرشيد، فالأجواء كلش لندنية، خلي يشوف ضرغام العنزي خوش، استانسوا يلا يعني استثمروا هذه الأجواء أحبابي، وإن شاء الله مطر خير على كل عراقنا الحبيب. حنروح لبريك وبعد البريك راجعي لكم، انتظرونا
2: شوية وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
3: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً راح تحتار، وأني هم بدل ما أختار راح أحتار وياك على مود هاي سامسونج، هي اللي راح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا، لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم من الرشيد FM، صباح الخير.

0: متواصلين معكم وبنجور على إذاعة الرشيد على 91.5 ثبتها. نعود إلى المسجات وإلى الأخ أحمد. صباح الخير ستبان ملكة الإيجابية، لو ما أنتو كان مخلص أظافير من وراء الزحام، صار لي ساعتين حلواي. الدنيا مزنجرة، هي النوب. عندي سؤال، هي نوب، هاي هي نوب يعني فد مرة. أوكي، عندي سؤال إلك. صوتك تماما مثل السيدة، مثل الست القديرة أمل المدرس، تقربي لها لو مجرد تشابه أو تار. يعني أتشرف إن كانت من أقربائي، ولكن لا توجد قرابة يعني، ولكن أستاذتنا، هي أستاذة الكل، ومن زمان يعني من بداياتي كانوا يقولوا لي هذا الموضوع، والحمد لله شيء يسعدني جدا، وأسأل الله أن يطول بعمرها وينطيها الصحة والعافية. الست أمل المدرس، شكرا لك أستاذ أحمد الجميل. إلى أحمد سعد، صباح الخير بانجور. دنيا غيرت طبعة وأذانة، أبد ما فد يوم أذين الأذانة، إش كثر يقرون صدقني بذانة، يذبون الحقد والسم علي. صباح الخير ستبان. صباح الورد، ولا تهتم، لا تهتم، أكو رب وأكو نية تحارب لك، نيتك لازم تربحك بالأخير، إن كانت خيرا فخير، ولا سامح الله إذا شر فشر. تمام، قول يا الله. علي الشجيري، صباح الخير يا علي، شلونك؟
1: صباح الخير ستوان.
0: هلا والله
1: ستوان. أقول تقول لهم جرحته، تقول لهم جرحته وما ينام الليل، ودمعته من الصبح كل يوم تبراله. وعلي لو ما أفراقك ما أعيش بخير، دبا وعضحك شو تارس الحالة.
0: الله يا عيني، الله، صباح الورد عليك يا علي الشجيري. جمال الأقوى دي خمسة.

0: كل الاحترام لك ما دام أنت تسعديني، كل الاحترام لك والله يسعدك يا رب. المحامي أحمد مكية عريضة محبة موجهة من محكمة القلوب عبر أثير إذاعة الرشيد وبرنامج بانجور. بعد الاطلاع على جمال هذا الصباح رغم الازدحام، تقرر بناء على مقتضيات المودة ما يلي: أولاً، قيد جميع المستمعين الأحبة في سجلات العافية مع منحهم حصانة دائمة من الضيق ورسوم القلق. الله. ثانياً، مصادرة أي طاقة سلبية فوراً وتدقيق يومكم بنسب عالية من السلام وراحة البال والقهوة الطيبة. ثالثاً، يكلف كادر البرنامج الأنيق بنشر هذه المودة عبر الأثير حتى تصل لكل العراق بصمة صادرة بالحب، وصباحكم محكوم بالخير والرضا دائماً. المحامي أحمد مكية. أحلى بانجور عليك، شكراً لهذه الطاقة اللي ترسمها والاختيارات المفردات بحرفية عالية. ألف تحية إلك يا عيني. إلى الأستاذ حسن الزهيري محامي الغالي، صباح الخير ستفان الغالي، وأسف على الانقطاعات، على الانقطاع والتزامات العمل الجديدة خارج محافظتي. تحياتي للكادر ولجميع المستمعين والمستمعات. يقول بعض من المعلومات القانونية اللي قد تنفعكم في يوم ما في حياتكم: التنازل عن الطفل عشائريا سواء من الأب أو الأم لا يعتبر تنازل قانوني وما ممكن الأخذ به. اثنين، الزوجة اللي تحرق أثاث بيتها أو أثاث غرفتها يمكن للزوج رفع دعوة تفريق للضرر وإسقاط حقوقها. ثلاثة، إن امتناع الزوج عن تسديد النفقة لأطفاله لمدة شهرين متتاليين بعد إبلاغه من قبل دائرة التنفيذ تسقط عنا حجة الوصاية. خوش. تحياتي أخوكم المحامي حسن الزهيري، شكرا. يقول من ساحة الخلاني اليوم خطار كماني ستبان، لا تكلفوا الروح والله وتنورنا وعلى راسنا من فوق ونفرش لك القاع ورد يا أخويا. يقول كلمة مغندبة أيضا مطابقة لمدى الغمة. أي مغندبة؟ مين مغندبة؟ اليوم كلهن مغندبات الحبايب، اليوم يدعن. هو احنا ننتظر المطر حتى ندعي بالخير؟ ايش فيكم خايفين؟ اول ما بسوي شيء ليش يخاف؟ سوي شيء. انتو بسوي شيء؟ تشرب شيء؟ اي والله اللي ما مسوي شيء شلون حرامي لا تصير من مغندبه لا تخاف. حسين الشيباني الغالي يقول رابعا، مصادرة الطاقة السلبية المنقولة وغير المنقولة لكل مستمع. عفية عليك. محمد الحلفي الغالي زميلنا الجميل، شلون ننساك أخ عزيز وعلى العين وعلى الراس، وبعثنا فويس.
1: صباح الخير والعافية، صباح الأمطار البركة على العراق، صباحكم أوروبي بامتياز، بقت علينا صباح الجو الجميل على مواليد برج الحمل. تحياتي.
0: تحياتي لك يا عيني، صباح الورد على مواليد برج الحمل. شوية فترة ضاغطة عليكم، هاي تراجع الزهرة في برج العقرب ضاغط شوية على مواليد الحمل، بس أكو أرزاق، أكو إن شاء الله عندكم عودة علاقات سابقة قديمة صارها هواية ميتة راح تحتي وترجع تموت. فأكو نصائح عدة حول هذا الموضوع يا عيني. على العموم صباحكم فل وعسل، وإن شاء الله يومك حلو يا أخونا المحترم محمد الحلفي. يقول مريت علاقات سابقة.

0: إلى جناب المهندس محمد محمد العزاوي. بونجور.
1: صباح الخير ستبان.
0: صباح الورد.
1: صباح المتابعين. يا رب إن شاء الله يوم حلو مثل وجوهكم الحلوة. ستبان أنت بس تخيل هاي الصورة قبل أسبوع بلندن. وصار لي 3 أيام من أجيت. وتخيل اليوم ويا المطاوي هاي وهالثانية بالعلاوي والعلاوي فايبر. والحياة حلوة والجو جميل ويقولوا لي أجواء لندنية قلت كيفش بعد إنا لله وإنا إليه راجعون.
0: يعني إحنا هنا هم مطرت هنا مثل ما قلنا نقطتين بس كل نقطة غطت كرخ نقطة غطت كرخ ونقطة غطت رصافة زين. وإن شاء الله عودة ميمونة. سفرة سعيدة يا رب في لندن. صدق يقولون لندن بس حكي يعني بس سمع أنه هي لندن بس هي يعني تعاني من بعض الكراكيب يعني في الشوارع على أساس وما أعرف شين. ما أدري أستاذ محمد أنت شو تقول؟ تحياتي إلى الأخ سعد قيس. صباح الورد عليك ومعلومة صحيحة وإن شاء الله يومك حلو يا رب. ياسر العزاوي أهلا أخونا أبو عمار منور.
2: صباح الخير والعافية عليكم ستبان. هذا اللي ما يدور على أقاس سابعة سابقا العفو باللي اللي علينا مو ملينا مو ترى حتى حصق علينا. تحياتي.
0: اي والله انتو السابقة واللاحقة يعني مو انتو كلكم يعني اقصد يا بخليهم. حسين الشيباني وين كتكاتك باوروبا؟ والله ما ادري معقولة تكون بومبو هناك. زين انت وين شفت توك توك حسين؟ حيدر المدريدي بعث لنا فيديو. الله يا جماعه هو الدنيا هسه مال فر بالسياره والله وراديو الرشيد وماكو ازدحام قوي شوية ازدحام يعني شوية ازدحام وبعدين تمشي على كيفك لأنه مطر وهاي وتسمع هاي الأشياء الحلوة. زكريا يقول ستبان هو مشروع صار لدع الشهر كمله ونصه وعافوه وبعد بقى القليل منه هسه اشتغلوا عليه والحمد لله سمعوا يمكن هاي من حكينا. يلا إن شاء الله يكملوا شوية شوية. قادر الكعبي حسبالي العدد بثمرة من يزود وعن قلة الواحد تفرق المية بس تالد رك الطين القلوب أصناف والعشرة الطويلة تريد نوعية صح. صبحكم الله بالخير والسعادة وراحة البال. أهلا يا قادر الكعبي. ضرغام أجواء ازدحامية. عبد الله أبو أيهم أي أنتوا تتراسلون عبر فانجور زين. مجيد الكعبي حي الجامعة سايدين قافلة. لا بالله حلو. يلا إن شاء الله الله يسهل الطريق. وحيد الدليمي بعث لنا أيضا فيديو للمطر.
3: بان هاي هسه رجعت تمطر من جديد مع المطر الثياب هاي في حي الجامعة.
0: نعم ألف تحية إلك يا عيني وصباحك فل وعنبر إن شاء الله. بعد منو عدنا بعد منو مروان دكتور مروان صباح الخير ستبان وعلى أستاذ سلطان ووسام الجميل وعلى جميع المستمعين. اليوم الجو يخبل لازم هيثميات دك حزن. لا الجو مو مال هيثم. هسه اشوف الكمونيه حلوه. زين حسين الشيباني بعث لنا فويس.
4: صباح الخير عليك ستفان، صباح الخير على المخرج والمستمعين. اللي تقريبا على الاخ اللي قال الاجواء اوروبيه، تدرين هو المفروض الواحد شو يسوي؟ بس يعين بالسماء ويقول اجواء اوروبيه.
0: ليه بقى؟
4: ينزل عينه على القاع، بس ينزل عينه على القاع لا ينصدم، برنامج

0: سليم الجعفري يقول: أتجرؤ حين تسأل كيف حالي؟ أستاذ وسام طلع لنا أغنية هيجي لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يعني يقول: أتجرؤ حين تسأل كيف حالي؟ وقد بالغت في شح الوصال، تغيب كأن قلبك صار صخرا، وعذرك دائما رهن انشغالي. رجوتك لا تقل في الحب قولا، ولا تذكر جميلات الليالي، فهجرك قد أطاح بجسر حبي، وأنساني يميني عن شمالي. أسعد الله صباحكم بكل خير وسعادة، ست الكلبان المسوي والأستاذ وسام ماجد وكل مستمعي إذاعة الرشيد FM، وتحياتي إلى لما وحسين شيباني وجاسم أبو موسى، مستمعكم سليم الجعفري ألف تحية إلك والله يبارك لي بيك يا عيني. عباس الحمداني بعث لنا فيديو، أعتقد هذه أعتقد من مزرعتهم أستاذ وسام. عباس الحمداني بعث لنا فيديو،
1: صبحكم الله بالخير من منطقة الرضوانية، أحلى مطر مصباحيات، إن شاء الله صيبا نافعا على المسلمين
0: يا رب،
1: آمين يا رب العالمين. صبحكم الله بألف خير أنت والمستمعين ستوان الغالي خيت الغالي، تحياتي لكم جميعا.
0: الله محييك يا عيني. إلى عمر ابن دليم يقول: هرمز صرت بجفاك ما عاب رحد، بس أنت بالدلال والغيرك انسد. حلو حلو. دكتور حسين صباح الخير والحب عليك ستبان وعلى إذاعة الرشيد المحترمين، صباح الأمطار من أم البرتقال، وتحياتي لكم دكتور حسين ألف تحية إلك ولمدينة البرتقال الجميلة. صدام الزبيدي صباحكم خريف جميل كجمال قلوبكم، صباحك عافية إن شاء الله. أحمد الجبوري لكل صباح بداية جميلة، ربما كلمة، ابتسامة، وردة، محادثة أو أغنية، ابحثوا عن تلك البدايات ولا تحرموا أنفسكم من متعة وجمال الصباح. صباح الخير للذين يمرون على القلب كنسيم الصباح، صباح الخير للذين يصونون العشرة، صباح الورد لمن هم نبض الورد وعطره، أجمل صباح لأجمل الناس. أخوكم أحمد بياع ألف تحية إليك يا أخونا الذهب، إن شاء الله صبحك حلو.

دكتور مروان، أستاذ سلطان إجابة من النص، هذا من تأثير الزحام. والله ما أدري يعني، تحياتنا لأبو السلاطين. سأني ما أدري، قلت يعني شنو الموضوع، بعدين موجود اسمه. أي منو؟ أي صباح الخير ستمان، وعلى أستاذ سلطان وسام الجميل، وعلى جميع المستمعين. اليوم الجو يخبل لأن هيثمي لازم هيثميات دك حزن. ها ترى ما ماسحي المسج. إلى الأخ الخالدي بالعقل مو بصياح، وخذ التريدة، المطر تزق القاع مو شرعيدة. صباح الورد أخوكم الخالدي، عافية. هي مو بالصياح والهبهبة والمدافع وشكيت الفانيلة.

0: كاظم ساهر يقول بالهداوة مو عداوة، كلمة يعني بالتفاهم. أوكي كل شيء يعني إذا بناء بالتفاهم وإذا هدهم بالتنافس. لا والله شو بالبوكس يا والله احنا العراقيين ما نتحمل تفاهم. وتعال وتعال خلي انتظر اكمل لك كلامي بهند ورويه يا رويه تعال تعال. والله نقعد ندار يا مزجة احنا هذا هو غلطان بحقنا لو ما اعرف شنو، لو اكو فد سوء فهم، لو فد شي فطسته كبيره اكو يعني. اقعد اتفاهم برويه لماذا؟ رويه وحكمه الزوجه لنا لو بعد. المهم مروان يقول ستبان قصدي علي اعرف اني تيهت. اه اوكي يلا ولا يهمك. عيني خلي بس نسمع على السريع الاستاذ ماجد رهك. صباحك فل استاذ ماجد.
1: صباح الخير عيني ستبان، صباحكم ورد وعافيه الجو جميل
0: جدا،
1: مو لان يعني مطر وهذا بس الجو جميل اليوم لان عيد ميلادي.
0: الله
1: سلامي للجميع، تحياتي وان شاء الله كل ايامكم عيال.
0: ان شاء الله يومك حلو استاذ ماجد، كل عام وحضرتك بالف خير، دمت بخير وصحه وعافيه، ويعني قامه صحفيه واعلاميه نعتز بها. كل التقدير لجنابك ولنتاجك الصحفي ولتأريخك وأرشيفك ولكل ما قدمت يا عيني. العمر الطويل إن شاء الله بعافية وبسلامة، ودمت بهذه الروح وشبابا دائما بإذن الله تعالى. Happy birthday to you أستاذ ماجد المحترم، وإن شاء الله نهدي لك أغنية بعد البريك، تنتظرنا جنابك متفضلا، وأنتم كذلك مستمعين كونوا بانتظارنا بعد البريك. راجعين
2: شوية وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة كلش سهلة. أعلن أعلن أعلن على الرشيد على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم. أنتم تستمعون إلى الإذاعة الأفضل والأغاني الأجمل، الرشيد فم الرشيد.

0: بونجور، صباح النور عليكم. رجعنا نكمل معاكم مسجاتكم، ومرة ثانية كل عام وحضرتك بألف خير أستاذنا ماجد رهك، العمر كله يا رب. منتظر الكندي، بانجور صباحو ستبان عليك وعلى الجميع، يسعد صباحك إن شاء الله يا عيني، هلا بهالصباح. فارس يقول صباح الورد، لعل هذا الصباح يحمل لنا من الخير ما ينسي القلب كل تعب، ومن الفرح ما يجعلنا نحمد الله على كل ما تأخر. صباحكم أمان وطمأنينة وأمنيات تتحقق بهدوء. صباح الخير، صباح الورد، يسعد صباحك وإن شاء الله أجواءك حلوة يا فارس. لومي ابتسم ودع كل شيء من حولك يبتسم. بونجور كلا والعسل، أحلى بنو ووسام، وصباح الورد إلى سليم الجعفري وأبو موسى ووحيد الدليمي ومحمد النعيمي، صباحهم وصباحك ورد يا حبيبتي. أبو تيم صباح الخير، بعث لنا فويس.
1: صباح الخير والعافية عليكم أموري وعلى جميع المستمعين وعلى المخرج أموري. الازدحامات ما سوالف لك، يعني من حي الجهاد للمنصور ساعتين، أما المطار المطار قافل، قفلة الذين آمنوا. أما حي الجهاد فحي الجهاد على مستوى، يعني أنا ساعة وعشر دقائق يلا طلعت من حي الجهاد. تحياتي لكم أبو تيم.
0: يعني ألف تحية لك أبو تيومي. هو حي الجهاد يعني لازم تجاهد يا الله تطلع منه. مو بغداد كلها ازدحام أبو تيومي، يعني المدارس، الموظفين، الكسبة، الجامعات، الدنيا كلها بدت، وكل من سيارته ومشاريع أكو، وأكو حفار، وأكو طسات، وأكو هذني، يعني كل شيء أكو. نحمد الله ونشكر، نبوس إيديناتنا وجه وقفة ونحمد الله وعيننا بعين الله. بلكي يعني والله بعد ما أقول بلكي على شيء، يعني هو ربك يدري شكو بالقلب. تحياتي لك يا عيني. أنا قلت لكم حشر مع الناس عيد، آي حالك ويا الناس زين. نزار العمري بانجور. لا تتعامل مع أحد على أنه مصدر أمان، كل أناس مؤذية لكن بطرق مختلفة. صح، صباحكم سعادة وراحة بال، أخوكم نزار العمري. نعم. محمد كاظم اللامي صباح الخير، قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا ونعم بالله. تحياتي إليك. حربي بانجور.
2: صباح الخير والعافية على جميع المستمعين والمستمعات، وعلي ستبان وعلى وسام، شلونكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. طبعا أنا مشتاق لكم، ويوم عن يوم دا يزيد اشتياقي. شوفونا حل عمي، شوفونا حل. انتوا ليش ما تسوون يوم مشترك تاخذون يومكم بالاذاعه زين، يوميا مستمع تاخذون يومكم بالاذاعه تسولفون وياه تعرفون عليه.
0: تحياتي لك حربي الغالي، صباح الفل عليك والله نتشرف وعلى راسنا. بس تعرف شو وقت يجيك السرة إذا أردنا نسوي هاي الخطوة. ها؟ تحياتي إليك يا عيني، وإن شاء الله طريقك تمام. منتظر الكندي، حي الجهاد الآن، بانجور هم أكو، وستبان هم أكو، بانجور هم أكو، ستبان هم أكو. يا عيني الله يديمك، إن شاء الله أنت أكو دائما. باسم القرغولي، أقصى أنواع الانتظار أن تنتظر رسالة نصية من شخص تعلم في داخلك أنه يمسك هاتفه يوم كامل، لكنك لست من أولوياته وتنتظر منه. أنت تدري أنه هو لازم تليفونه من الصبح لليل. أي طبعا هو ماكو التليفون هسه، ما ينزل من الإيد كذا بيقول لك واحد ما شفت والله التليفون وما أعرف شنو. لكنك لست من أولوياته. أنت تدري وتدري بذني كلهن ومنتظرة. زين محمودي تدري في هذا الحكي. والله ما أدري إيش أقول لك، والله ما أدري. باسم أبو الفضل بونجور.
3: صباح الخير على ستبان، صباح الخير على المستمعين، صباح الخير على الكادر الجميل. إن شاء الله يوم جميل عليكم بحق محمد وآل محمد. ستبان بالنسبة لموضوع الازدحام، بعد حتى زحمة نسولف بيه، ازدحام ازدحام ندري بيك الازدحامات، ازدحامات يومية. بس التقليل شلون تتخلص من الازدحامات؟ أنا اللي شفته هسه، أنا جيت من الدورة سريع يعني على المطار، فازدحام طالع من سريع الدورة للجامعة الفراهيدي، وراها ماكو شيء، وياي اثنين بنات كوريلا قضنها رقص من الدورة من هناك لحد ما قالت هاي الفراهيدي احنا نمشي تاتي تواتي، وهن يرقصن وطلعت ايديهن وش اسمه ويلعب لحد ما خلص الازدحام. فهذني بس ان هذني نفتهم بالازدحام احنا مع الاسف. ذا بدق لهون اقول ايش بيك. تحياتي لكم.
0: تحياتي لك أخويا أبو الفضل، وصباح العافية والستر عليك وعلى أهلنا. سيف السلامي، صباح الخير والعافية عليك ستبان الوردة. اللهم اجعل هذه الأمطار خير على العراقيين جميعا، وإن شاء الله السنة الجاية متعينين خريج قديم من 12 سنة. تحياتي للجميع. يا عيني إن شاء الله تلقي تعيين وما تروح هاي ال 12 سنة سودة يا رب. حربي يقول نزل سرعة نتحمل ماكو. بعث لنا فويز
2: ستبان. أول شيء يعني طرحت الفكرة لازم أنا أول واحد.
0: يلا. حسين الرديني، صباح الخير. حسين
4: صباح الخير، صباح النور على أحلى مستمعين وأحلى ستبان الذهب. صبحكم الله بالخير على هاي الاجواء المطريه اللي تجنن. ومن اللي قالك ازدحام؟ وينك ازدحام؟ هاي احنا ببغداد وجانب تاب، كل ازدحام ماكو. هي طاقه ايجابيه مو طاقه سلبيه ازدحامات. وهاي عمي كل ازدحام ماكو والاجواء تجنن وما لكم علاقه. اطلعوا
0: لا عاد العفو الهورن سمعناه مال منو هذا؟ وين بالهول شنو؟ تحياتي لك أخ حسين الذهب، وإن شاء الله يحفظكم. إلى أبو مصطفى العزيز، صباح العافية لقلبك ستبان الوردة، صباح الخيرات والمسرات للمخرج الراقي والمستمعين الغوالي، صباحك عافية وهنا وكل الأشياءات الحلوة عليك وعلى كل مستمعي بانجور على إذاعة الرشيد. أنا عندي الحقيقة مناسبة سعيدة وتهنئة مهمة، لازم نقوم بدورنا كأهل معاكم في هذا الموضوع. وكل شخص تحدث له مناسبة سعيدة ينجز إنجاز معين، يعني لابد من أنه نشارك الفرحة قدر الإمكان بتقديم التهنئة إلى على الهواء. فمبارك وألف مبارك إلى الأخ العزيز أبو عبد العزيز جناب الدكتور علي المهداوي الذي نال شهادة الدكتوراه في الآداب قسم الإعلام وشعبة الصحافة في تكنولوجيا الفن الصحفي بتقدير مرتبة الشرف الأولى من جمهورية مصر العربية. الحقيقة إنجاز مشرف إنه تابعت مقطع من ما يعني من المناقشة واستفزتني الكلمات الأولى حبا في العراق اللي طرحها، واستهل فيها رسالته أخونا دكتور علي كيف أثنى على العراق، على بلده وما إلى ذلك. فألف ألف مبارك إلى الأخ العزيز الدكتور علي المهداوي بمناسبة حصوله على شهادة الدكتورة في هذا التخصص العلمي المميز، متمنين له مزيد من النجاح، مزيد من التألق والعطاء العلمي والمهني، إنجاز يضاف إلى مسيرة حافلة بالعلم بالطموح، ويستحق كل الفخر والاعتزاز به. نسأل الله دكتور علي أن يجعلها شهادة علم ونفع وبداية لمراتب أعلى وإنجازات أكبر تستحق وبكل جدارة، وهنيئا لنا بك يا عيني. مبارك دكتور علي، ومنها للأعلى دائما وأبداً.

مجموعة من العناوين الصباحية الصادرة لهذا اليوم في صحيفة الصباح الرسمية وصحيفة المشرق، نطالعها معا في عالم عراقي. الإعمار تعلن تفاصيل خطتها الخمسية. الزيدي يؤكد أهمية توجيه الأموال لتنشيط الحركة التجارية وتوفير فرص العمل، 3.5 تريليونات دينار لإنعاش حركة السوق. هذه هي صحيفة الصباح الرسمية متابعينا، ونطالع أيضا فيها: مطار النجف يستقبل 4 رحلات قادمة من إيران، بنك الاستثمار الأوروبي يستعد لبدء عملياته قريبا، و18 مليار يورو حجم التجارة بين العراق وأوروبا، موازنة 2027 تثبيت 1 مليون عقد وإنفاق 200 تريليون، أيضا خطط لإعادة 150,000 متسرب إلى مقاعد الدراسة. آمدي يبحث أوجه التعاون مع الأمم المتحدة، ومجلس النواب يجدد دعمه للملكات التربوية والتعليمية. الزيدي يؤكد المضي بتحسين بيئة التعليم. الحكومة تؤكد احترامها لرموز الدول والبعثات الدبلوماسية والقبض على المتورطين بالتجاوز على العلم الأمريكي. عقب تصويت مجلس الوزراء على المشروع، مجلس النواب يترقب وصول قانون الحشد الشعبي. اقتصادياً 4 اتجاهات لعمل وزارة الصناعة، ومجلس النواب يصوت على تعديل قانون الملاك يتضمن معالجة التسكين واستحداث عناوين وظيفية. موازنة 2027 تدخل مرحلة الحسم، تثبيت 1 مليون عقد وحجز الإنفاق يلامس وحجم الإنفاق يلامس 200 تريليون دينار. مؤتمر في النجف يناقش مرحلة ما بعد أيلول ومسيرات في المثنى. تواصل الفعاليات والوقفات الوطنية إحياء ليوم السيادة. في الصباح أيضا في محليات، تضم 60 مشروعاً وتغطي 5 قطاعات خدمية. الإعمار تعلن تفاصيل خطتها الخمسية. التربية تخطط لإعادة 150,000 متسرب إلى المقاعد الدراسية. والصناعة تطرح فرصاً استثمارية لإنتاج النسيج والجلود. تبسيط إجراءات معاملات ذوي الشهداء في الدوائر العدلية. والثقافة تحدد موعد إنجاز مشاريع روح الموصل. أسهمت بإحياء المعالم التاريخية والدينية الأبرز للمدينة. ننتقل معكم مستمعينا إلى عناوين صحيفة المشرق.

إلى صحيفة المشرق، وعلى صفحتها الأولى نطالع التقاعد استكمال صرف مكافأة نهاية الخدمة للمحالين على التقاعد. بعد رفع الفيتو الأمريكي وتجاوز الخلافات الداخلية، هل اقتربت كابينة الزيدي من الاكتمال بسلة واحدة؟ لأول مرة منذ عقود العراق ينقل 2 مليون برميل من النفط الخام إلى خارج مضيق هرمز. العجز 29 تريليونا خلال 7 أشهر. وخبير يقول كل إيرادات العراق لا تغطي سوى 76% من الرواتب. الزيدي يوجه بالتحقيق بشأن التجاوز على العلم الأمريكي، والمالية تعلن الاستغناء عن قانون الاقتراض. بعد سنوات من الإغلاق، توجه سويدي لإعادة فتح السفارة في بغداد، و4 أحكام بالحبس بحق باسم خشن. 12 مليون طالب يعودون إلى مقاعد الدراسة، وانطلاق العام الدراسي الجديد، ودخول 124 مدرسة جديدة إلى الخدمة. 3 سنوات حبس بحق ضابط لاقترافه جريمة الكسب غير المشروع. في الصفحات الأخرى من المشرق، 393 نقلة. الأسطول البري ينجز نقل 16,000 طن من الحنطة المحلية. وبعد أكثر من 40 عاما من الانقطاع، الشركات الألمانية تعود إلى مطار بغداد ب4 رحلات أسبوعية من برلين ودوستدلورف. نعم، دائرة العيادات الطبية الشعبية تحتفي بيوم السيادة الوطني العراقي. وفي مدينة الطب، مركز أمراض وزرع الكلى يناقش التهاب الكبيبات الكلوية في الكلى المزروعة. شركة الحفر العراقية تنظم وقفة

0: صباح الحب عليكم يا حبايبنا. أهلا بمسجاتكم. والسيد علي الحلي مشاركنا بفويز، فصباح الفل عليك.
1: صباح الخير ستبان، أحلى سلام وأحلى صباح المستمعين والمستمعات. من أخوكم وصديقكم سيد علي الحلي. ستبان، بخصوص الازدحامات، يعني عام دراسي جديد إن شاء الله، وكل التوفيق لأبنائنا عام الدراسي الجديد. بس أفضل من رئيس الوزراء يتخذ الإجراء اللي اتخذه السيد محمد شياع السوداني رئيس الوزراء السابق بتغيير الدوام، يسوي يعني لو بالعشرة لو بالتسعة عكس الدوام مات الموظفين، شوية تخف الازدحامات، يعني أفضل حل هذا.
0: والله احنا ما نقلد، زين احنا نبتكر أشياء جديدة. والله ليش لا، إذا تنفع الناس أي شيء ينفع الناس أو ما أدري، يعني أي شيء ينفع الناس، أو جيبوا ستوكرات، جيبوا خلوا الدوام الساعة 7 بالليل، خلوه 12 بالليل. وين التاكسي النهري العفو؟ يعني احنا مو عندنا هذا طريق فارغ، هذا نهر دجلة، وصار له كم سنة، 3 سنوات من، يعني صار طرحت الفكرة قبل 10 سنوات للتاكسي النهري، ويومية خلصتك يعني، وبعدين ماكو المترو، وين العفو؟ زين، ف اشبع وعود، اشبع صدق. تحياتي لك دكتور مروان. ستبان، اليوم أنا هم عيد ميلادي ودزيت لك الصورة الموحدة والإجازة حتى حتى يصدق أستاذ وسام. احتفلنا بيكم بعد دكتور. يا عيني داز لي صور، عيني احذفها هاي الصور، صدق كذي. شبيك كان دز يا صورة الماستر.

0: الله. الدكتور علي المهداوي يقول: ليست العائلة بالضرورة تلك التي تجمعنا بها جدران بيت واحد، فثمت عائلة تصنعها الأيام وتبنيها المواقف وتوثقها المحبة حتى يصبح البعيد قريبا ويغدو من لا يجمعنا به سقف واحد، حاضرا في تفاصيلنا أكثر من كثير ممن يسكنون معنا تحت السقف نفسه. الله. ممتن بحجم الشكر والامتنان الذي يطوف العالم، وأنت السباقة إلى صناعة تلك التفاصيل الجميلة التي قد تبدو صغيرة في لحظتها لكنها تكبر كثيرا حين تستقر في الذاكرة. شكرا ستبان، شكرا للأستاذ وسام، أدام الله الود والمحبة والأخوة، وتحياتي لكم ولعائلة بانجور على امتداد أرض الوطن الحبيب. أستاذ أو دكتور علي المهداوي، أقل مما تستحق أخونا العزيز والغالي والمحترم، أنت فخر ومبارك علينا نيلك شهادة الدكتوراه، وتستحق أن نحتفي بك أنت وكل الطيبين والمميزين من أخواننا، وأدام الله أفراحكم ومناسباتكم السعيدة بإذنه تعالى. بهذه الرسالة الرائعة نختم الساعة نص ساعة الأولى من آخر ساعة من بانجور، باقيت لنا نص ساعة، تعالوا نستثمرها بشي نسمع بيه أصواتكم. شو رأيكم نتخابر؟ يلا بعد البريك حضروا التليفونات
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار. احتار وياك على مود هاي سامسونج، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع. ادخل السحب الأسبوعي قيمة.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: صباح الخير، صباح العصبية، صباح الناس يتكسر وتهدد وتحطم ويجي زين. بس هم ذول الناس أطيب ناس والله العظيم، ورا خمس دقائق تروح منهم، شبيكم تصدقون؟ ترى كنا نشاقة والله العظيم. والله المهم تعرفون شنو؟ شنو؟ البارحة شفت أنه أطفال يعني بالمتوسطة يمكن هيك في بعض المدارس تسللوا من جدار المدرسة وانهزموا من الدروس الأخيرة، الدرس الأخير فضى. اللي حظى بوصلك حظى، والما حظى لا والحظ. زين يعني شو يسموها، تسلل جماعي صار من الجدران جدار المدرسة وانهزموا ومن الباب هم يطلعون، فشخصياتهم قوية. المهم احنا هسه شنو الدرس الأخير من بانجور، زين خلينا نشوف والله منو طلع من مدرسة الرشيد، منو طلع من البيت. تعال سجل بصمتك ويانا في بانجور على هواتف راديو الرشيد.
1: للتواصل مع برامج راديو الرشيد
0: اتصل على RCCL 0 مكرر 7 مكرر 0 مكرر 1 4 مكرر 1 5

0: على زين العراق 0780 2 مكرر 14 مكرر 15 أو على 0780 2 مكرر 16 مكرر 17. راديو الرشيد. صباح الخير والبركة عليكم يا أحباب، وأهلا بالناس اللي تعبر السياج. ناخذ اتصال الأول. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، شلون شايفك؟
0: يا هلا.
1: الحمد لله، الله يحفظك الله يخليك.
0: من وياي؟
1: عبد الله من كوكب الدورة.
0: هلا بعبد الله، شلونك؟
1: بخير الله يخليك الله يحفظك.
0: يا هلا عبد الله. صاعد سياج مال المدرسة قبل؟
1: بالإعدادية.
0: بالإعدادية ليش؟ كم مرة ويا درس كنت أكثر شيء يعني تتهرب منه؟
1: والله في الثاني بالإعدادية ما عندي مشاكل، متوسطة ما عندي مشاكل، بالإعدادية تجي أيام كلها قاعد بس أدخل مطعم أصلا للصف.
0: هاي بسبب أصدقاء السوق؟
1: والله أعتقد أنا ممكن تجي ترى صديق السوق لهم.
0: زين. اللي قفت فد مرة اللي قفت عبد الله؟
1: إيه تعركت في المدرسة طفرت.
0: تعركت وياها بعد؟
1: إيه بالإعدادية كانت مرحلة أسوأ مرحلة مرت فيها بحياتي كلها.
0: وين هي إعدادية؟
1: إعدادية دمشق بالدورة.
0: بالدورة لسه موجودة؟
1: موجودة. كان الآخر شيء صار عندي معانا المدرسين قام يجي يقول لي عبد الله شايف سيجارة، يقول لي فين سيجارة؟
0: ما شاء الله.
1: ايه ما راح جت بالخامس ادبي، ف انا كنت مخلصه شغل يعني ما عندي وقت الدراسه.
0: اي
1: ف اجى المدرس علي كان يقول انت لو تقعد هاي السنه احسن لك. قلت لا انجحت اولا. ف تكره ما اكره هو الكرد ومو اساسي.
0: اي
1: يعني بس يعني تشوف لما تقرا وانت بالثالث وانت امتحنه.
0: اي يعني
1: راح تلعب الكردي هو يضوج من عندي حيلي كرهني. اسمه الاستاذ مجيد موجودين كل اليوم.
0: زين
1: كان سالم فتيا كان يقول لي جيب لي بنت. قلت له بس بنت؟ كان يقول باكيت بنت انجليزي وياك. اديت له البنت والباكيت وعبرت بالكردي.
0: يعني نجحك من جبت له البنت نجحك.
1: ايوه المدرسه بالنسبه لهم اعدادي دمشق كانت الافضل. اي وبال
0: هاي يا سنه يا سنه عبد الله
1: 2014.
0: زين
1: اي بعدين عزمت الاداره قلت لهم جبت لهم صيانه منديل مطعم الغنام يعني بالدوره
0: بعد
1: عبرت الخامس
0: عبر
1: السادس. اي بالسادس قاعد براحه قررت انصدم عبرت زين بعد مشيتوني.
0: انت تدري اليوم ايش سويت فيهم؟
1: لا بقولك بالنسبة لباقي المدارس غير صراحة.
0: اي
1: هم الأفضل
0: صدق
1: والله العظيم يعني كيلو طماطم يعبر بالأرياف بيضات يعبر.
0: اوكي يا عبد الله
1: مرة اني مرات رحت لقار بفلوس فيها بري.
0: اي
1: ما طلعت نص السنة كل الدروس قلت له تروح ترتب وياهم كان يقول لا وش اسمه ابوه كان قافلين وهاي قلت له روح انا وياك يعني. ما علمت الشاب صغير يعني ابو كتله رحت حكيت وياه وهاي قلت له راح يجيبوا لك صندوق برتقال.
0: ادري هيك
1: كان يقول اذا عزم وياهم بيض
0: ها لازم بيض
1: ودخل له باكل ورقه بالثالث
0: عليك الله.
1: اي والله شبيك
0: ادري هيك مدرسه فاني يعني شلون ليش تصع يعني ما تضطر انه تصعد السياج وهاي من الباب سلم حبيبي على
1: المدير. اي بعدين صارت قلت لك على اسم البدايه بعدين صارت انا من الباب اطلع من الباب اطوف.
0: جيد هسه انت يا كليه
1: أنا أصلاً ردي إدارة واقتصاد.
0: إدارة واقتصاد. نمو قدراتك الاقتصادية.
1: قالك
0: مستقبل رائع.
1: استثمار شغلة بالشركة غير.
0: إي.
1: استثمرت المستحصل علي يجون علي قلت لهم أنا بالإعدادية تعلمت كل شيء مو بالكلية. يعني أنا داومت بالشركة.
0: زين.
1: مستلم مكافآت أكثر ما مستلم راتب. إيش قد ما ديون مستحصل جايبها أنا.
0: سبحان الله.
1: عملي لا ناجح لأن هو العمل أساس أنت تحب تجتهد. لا مو الدراسة أساس النجاح يعني الصراحة وجهة نظري أنا.
0: تحياتنا لك يا عبد الله يا غالي. الله يوفقك.
1: الله يخليك.
0: شكرا جزيلا لاتصالك.
1: شنو فقرة اليوم ما فهمت عن الصراحة؟
0: هي هاي فقرتك اليوم، انه انت يعني

0: الله يقبلها.
1: شنو الصوت ما واضح شون؟
0: الله يقبلها انتقال عندنا للعلاوي.
1: انتقام؟
0: انتقال انتقال
1: انتقال
0: بلندن.
1: اي اي
0: قديش الصوره قديش تشوفي يعني من لندن للعلاوي.
1: اقول لك لندن شوارعها نظيفه يقولون مو مو يعني لا تتوقعوها بهذه الواو.
0: لا لا اتوقعوها
1: والله
0: لا اتوقع ناس عايشين اوادم الحياه حلوه شوارع نظيفه خدمات متكامله عالم يحبون بلدهم جنة. لندن جنة
1: زين.
0: لندن جنة.
1: اللي يطفر السياج يصير مهندس؟
0: شلون؟
1: اللي يطفر سياج المدرسة يصير مهندس دكتور؟
0: أستاذ عصام وأستاذ باسم الله يرحمه الله يرحمه الواسع تعطيهم شقايق ونزل من السياج.
1: صدق والله؟
0: اي والله العظيم. بس هم كانوا هم كتب شغلة واحدة هذا شلون ينهزم من الدوز وشلون هيجي ما يفقد ما حد يعرف. بعد الله يعطيه الصحة والعافية من أستاذ كريم أنت موجود. كان هو المدير. فديوم نزلني قال ليش بالوارد تعرف ليش؟
1: قطع الاتصال. شفتوا؟ لا تيأسون اللي انهزمتوا من السياج مال المدرسة ترى قبلكم سووها وصاروا مهندسين وأطباء. بس ذولا قليل خوما هواي. عندنا مسجات وعندنا اتصالات بس خلنا ناخذ اتصال. مرحبا.
2: الو صباح الخير.
1: وسامة.
2: الو ستوان وردة صباح الخير عليك على المخرج.
1: هلا يا ورد شونك انت؟
2: الله يسلمك الله يخليك والله بخير وانت بخير الله يحفظك ويخليك عيني. مرات ما نحصل فاكتب مسج انه اسلم اقول احسن من ماكو يعني.
1: يلا ولا يهمك المهم انت بخير وسلامة.
2: الله يحفظك. ايوه انت.
1: وسامة مهزوم من مهزوم من المدرسة عبر السياج؟
2: ما اتذكر ان هزمت يعني ما لا ما اتذكر بصراحه. ستمان بالمناسبه كنت اخاف من والدي ومن الكادر التدريسي بصوره عامه.
1: زين من هو هذا تتذكره كان كله يعبر السياج وينهزم من الحصص الدراسيه؟
2: طبعا ما اعرف الله يذكره بالخير. كان بالمتوسطه ولد اسمه ايوب. ايوب
1: ايش عجب ما عنده صبر ايوب.
2: ما ادري كان كل فوكح ستمان يعني صراحه.
1: زين
2: كل فوكح وواي تعارك اشوفه انا مسالم وشاطر كنت ومو يم هاي الامور بس تصير قدامي هاي الملاحظات وال
1: اي
2: اي
1: اوكي. انت اكو مدرسه يمكم يمكن وسامه
2: مدارس مو مدرسه يعني كلنا انا مريت عليه من الابتدائي والمتوسطه والاعدادي
1: يعني تشوفهم ينهزمون من السياج؟
2: اي اشوفه من يعبر بس شنو تتبان خلنا نطيش الطريقه شو يسوي؟
1: اي يشمر جنطه
2: اول شيء.
1: اي
2: يشمر جنطه اول شيء لما هو يعبر. فانا شو اقول؟ اقول خاف هذا يشمر الجنطه وشنو في عقليه تتغير عود ما اعرف.
1: اي
2: اقول خاف ما يقدر يعبر النوب والجنطه تبقى هناك هو هنا
1: شايل همه
2: يروح راح يعبر
1: شايل همه
2: بس الظاهر هو هو مسويها اكثر من مره فيقدر بنفسه.
1: لا خبره هذول.
2: لا والشيء الثاني شو اقول؟ اقول خاف يشمر الجنطه هو من يعبر ما يلقي الجنطه خاف يلقاها مبيوقه. انا الافكار ببالي طبعا.
1: بلي بلي يا عيني نورتني وسامه شكرا حياك الله مع السلامه. شوفوا ممكن كل شيء اوكي استوعبه بس ما البنات يعبرن السياج وينهزمون من المدرسه هاي لا طرت على بال ولا يتقبلها يعني العقل فشيء من الخيال. يعني هذه البنت اللي تعبر سياج مدرسة هي وصديقتها وهي وصديقاتها وينهزمون هسه اوكي اوريدي هم هرمون الذكورة عندهم عالي يعني لان ما تجرأ انثى بمعنى الكلمة انه تسوي هاي الدقة يعني. بس إدارات المدارس أنتوا وين الحرس الـ يعني يرجى توجيه إدارات المدارس من قبل وزارة التربية الموقرة بربط مثل السجون جعل أسلاك معدنية على الأسيجة المحيطة بالمدارس ويعني الحد قدر الإمكان من هذه الظاهرة. هذا جاهل ما يعرف قدر نفسه وما يعرف الأنفع إلى شنو، شنو اللي يفيده من اللي يضره. تأخذ روح المراهقة، روح ال يعني. فإن شاء الله يتم السيطرة على هذه الظاهرة بإذنه تعالى. ها عيني الأهالي أوكي، مو هم على الأغلب المفروض يتبلغون الأهالي، بس أنا أشتغل وأنت تشتغل كإدارة مدرسة، أنا أخلي احتياطي تمام. حرص ولا تخون، أبو المثل يقول حرص ولا تخون، أخذ احتياطاتك، سد المنافذ اللي تثير شكوكك، وبعدها اتصرف على وفق هذا الشيء. إذا طلع غلط فصوج بال يعني بالبتلو. واحدة اثنين، يتم التعامل مباشرة وإعلام الأهالي بأي محاولة للهرب من المدرسة. هسه لو يروحون للبيت هم آمنا بالله، سيروحون يفترون وجقاير و الله أعلم شنو أشياء بعد. فأتمنى أنه أنا هذا الجيل ما أثق به بصراحة يعني. هسه ما علينا بجيلنا، احنا جيلنا يعني قمة شنقول يعني الطيش، أبعد نقطة طيش عنده أنه هو إذا طلعوا الدرس الخامس مو السادس يروح يأكل أزبري قبل هذه، لو ما أدري يلعبون طوبة، لو فتشي، لو يصفقون ويغنون بالصف هاي يعني. أما هسه لا، الموضوع كبير قوي. تحياتي إلى علي العبيدي من سلطنة عمان. ستبان أنا كنت أنهزم وصرت مهندس ومدير مشاريع خارج العراق، مع الأسف مثال، لا مثال مشرف. ألف تحية لك أستاذ علي. لا مو أنا دا أقول يعني إحنا جيلنا غير هذا الجيل، جيل زيت هسه يخوف بصراحة يعني. هذا مستحيل يطلع راس، مستحيل يسوون فتشي يعني. والدليل الأهالي دا يذبون ملايين وتالي المعدل 56 يعني فوق القهر. أوكي حسين الشيباني بعث لنا فويس.
3: هلو بنونة.
1: هلو عدوني.
3: بالنسبة لي أنا ما طفرت، بس أنا شنو صار بي أجي متأخر مرات فالباب يسدوها ما يخلون واحد يدخل، فش أسوي أرجع للبيت. إحنا بين البيت وبين المدرسة تقريبا إيشي تقريبا 15 بيت قريب كلش، فأرجع من يقولوا لي ها شو رجعت، قلت لهم ما أخذت إجازة، وهي كذي ما أخذ إجازة، بس مرتين تقريبا صارت بها الحالة وبعد بطلت.
1: صح،
3: بعد قاموا هم يأخذوني بيدهم يوصلوني للمدرسة وأرجع.
1: تمام. حسام يقول اللي يطفر من السياج صار وزير، عيني والله والله ما استبعد يعني، مو هي يرادلها قلب جسور يعني قلب ميت، وأنا ما أعتقد قلب رؤوف تولى منصب سياسي يعني، كلهم قلوبهم ميتة غلف. أستاذ زياد بونجور.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ستبان المحترمة، المستمعين الأفاضل، صبحكم الله بألف خير وعافية.
1: يا هلا.
4: إحنا عبرة السياج كنا ما نحتاجها، كنا بالثالث متوسط تقريبا بال95 96 كان حارس المدرسة فاسد إداريا، فندق الباب عليه يطلع نحط بجيبه هالمقسوم من يومياتنا،
1: خوش
4: لو نجيب له لفات اثنين مال فلافل ويفتح لنا الباب بالمفتاح نطلع يقفل الباب ورانا.
1: وردة والله متعاون.
4: بس مرة للطريفة، مرة كان يوم خميس وكان عندنا آخر درس تاريخ، فأجى الأستاذ قال السبت امتحان، احنا الجمعة ورد نلعب ونرتاح ونخلص. فعوداني قالوا لي تروح عجلة بركة الله، رحت توسلت بي على التأجيل، قام يصايع علي وطردني قال ماك تأجيل السبت امتحان. اجيتهم انا قلت لهم مبروك تأجل الامتحان، كيف وصارت حفلة وطلعنا للبيت. اجوا السبت، هو كان عندنا ثاني درس، كان يقول ها شو مطلعين الكتب، يلا وين اوراقكم؟ قلنا الاستاذ ده مؤجل الامتحان، أنا انهزمت رأسا طفرت من الباب. تحياتي ستفان.
1: مزير بس صار امتحان. صار قتل. زين.

0: انهزم اضم راسي ومن يخلص التدريب اجي.
1: زين.
0: يسالني الضابط يقول لي ليش غايب اليوم؟ اقول له ما غايب بس انا هزمت من عقوبه جماعيه. انا كل شيء ما مسوي.
1: يا عيني.
0: تحياتي لك.
1: الله محييك.
0: وكبتينا بايام الخير والله.
1: ان شاء الله كل ايامك خير وبركه. أبو يوسف النوزي صباح الخير صباح المحبة. عجبني المتصل يقول بكيلو طماطم يعبر، يعني الأستاذ أخذ للعلوي يوصلني الكلية. باسم القرغلي ألف تحية إلك. يعني أخ باسم ما أقدر أسمع بعد خلص. عمر البغدادي لومي حبيبتي تقول هروب الطلاب حافظ من أصدقاء السوء، حراسة مشددة ورفع الأسوار عالي حتى لا يهربون. بالضبط. تحياتي لعمر البغدادي وتحياتي لكل من بعث لنا فويس. آخر شيء توصية يعني إلى وزارة التربية المحترمة، عليكم متابعة هذا الموضوع بالاتفاق مع وزارة الداخلية أيضا لوضع مرابطات لإخواننا الشرطة قرب المدارس، سواء كانت مدارس بنات مدارس يعني أولاد، ونحرص وما نخون، نخلي أسلاك مثلا متابعة ومراقبة لهم. أيضا ما نستهين بالدروس الأخيرة من الحصص اليومية وإبلاغ الأهالي بكل شاردة وواردة تحدث من هذا الحدث. يعني عليكم إعلام أهلهم رجاء، يعني خصوصا المدارس الحكومية، المدارس الحكومية أرجوكم القليل من المبالاة، القليل من المبالاة لمتابعة هذه الأمور. ترى نص سبب فساد الأولاد منكم، لأنه أنتم شامرين الحبل على الغارب. لا امتحانات بها خير، لا حصص بها خير، أقصد مدارس الولد. يعني وين وين المدرسة اللي تشوفها بالفعل يعني شادة حزامها؟ ولذلك يجب المتابعة من وزارة التربية بحزم أكثر وجدية أكثر، أرجوكم. يلا انتهى بانجور اليوم، باكر احلى من اليوم باذنه تعالى. بوجودكم احبابي انتظروا بان المسوي في الميكروفون ووسام ماجد على المكسر هنا في راديو الرشيد.

0: سوليد تناسب الجميع. شاشات فيليبس الأوروبية حصرياً من الريان، الوكيل الحصري لشاشات فيليبس في العراق. صورة سر العين وثقة دوم سنين.
1: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: كاسل كاسل كاسل كاسل كاسل كاسل كاسل كاسل كاسل كاسل كاسل كاسل كاسل كاسل كاسل كاسل كاسل كاسل كاسل كاسل كاسل كاسل كاسل كاسل كاسل كاسل كاسل كاسل كاسل كاسل كاسل كاسل كاسل كاسل كاسل كاسل كاسل كاسل كاسل كاسل كاسل كاسل كاسل كاسل كاسل كاسل كاسل كاسل كاسل كاسل كاسل كاسل كاسل كاسل كاسل كاسل كاسل كاسل كاسل كاسل كاسل كاسل كاسل كاسل كاسل كاسل كاسل كاسل كاسل كاسل كاسل كاسل كاسل كاسل كاسل كاسل كاسل كاسل كاسل كاسل كاسل كاسل كاسل كاسل كاسل كاسل كاسل كاسل كاسل كاسل كاسل كاسل كاسل كاسل كا

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها 11 بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي: بمناسبة العام الدراسي الجديد نؤكد عزمنا المضي بتحسين بيئة التعليم وتطوير بنيتها التحتية. الناطق باسم القائد العام: القبض على المتورطين بالتجاوز على العلم الأمريكي في بغداد. اللجنة المالية: سيتم تثبيت نحو 1,000,000 عقد على الملاك الدائم ضمن موازنة عام 2027. في قضايا تتعلق بتلاعب ورشة: النزاهة تضبط 3 موظفين في مديرية التربية وديوان المحافظة بالديوانية. شركة المنتجات النفطية تنفي إطلاق أي رابط حاليا للتسجيل على ستيكر البنزين. مطار النجف الدولي يستقبل أول طائرة إيرانية بعد استئناف الرحلات. الحشد الشعبي يطيح بعدد من كبار تجار المخدرات الدوليين في منفذ ربيع الحدودية. سوريا: إسرائيل تستأنف الحفرة ضمن خط الفصل مع الجولان المحتل بالقنيطرة. ردا على تهديدات زيلينسكي، موسكو تنوه بتجديد الضربات على الأهداف المرتبطة بالجيش الأوكراني. طقس العراق: زخة مطر رعدية وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، في أمان الله.

تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة

0: نات الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم. الرشيد FM 91.5.

الرشيد اف ام 91.5 91.5

0: بينا، مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
1: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
2: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
3: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم. نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من رشيد أفهم، نبدأها بأهم العناوين. الزيدي بمناسبة العام الدراسي الجديد، نؤكد عزمنا المضي بتحسين بيئة التعليم وتطوير بنيتها التحتية. الناطق باسم القائد العام، القبض على المتورطين بالتجاوز على العلم الأمريكي في بغداد. اللجنة المالية، سيتم تثبيت نحو 1,000,000 عقد وأجير على الملاك الدائم ضمن موازنة عام 2027. قال رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي في تدوينة أنه في اليوم الأول لانطلاق العام الدراسي الجديد نحيي أبناءنا الطلبة في جميع المراحل الدراسية وهم يبدأون بمحطة جديدة من مسيرتهم نحو العلم والمعرفة، ونحيي الإدارات والمعلمين والمدرسين والأساتذة وكل الأسرة التعليمية والتربوية. وأكد عزمه المضي في تحسين بيئة التعليم وتطوير بنيتها التحتية، إذ أن بناء الإنسان هو أساس بناء العراق الجديد، ومدارسنا وجامعاتنا هي مصانع الغد، ومنها نصنع جيلا قادرا على بناء وطن، وكل خطوة نخطوها في طريق التعليم هي استثمار في مستقبل العراق. قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان في بيان أنه تنفيذا لأوامر القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي، ألقت الجهات المختصة القبض على المتورطين بالتجاوز على العلم الأمريكي في بغداد الذي ترافق مع أحد الاستعراضات خلال فعاليات يوم السيادة. وأضاف أن الحكومة تؤكد أن احترام رموز الدول والبعثات الدبلوماسية الصديقة المعتمدة في العراق يمثل التزاما قانونيا ودبلوماسيا، وأن أي تجاوز أو إساءة بهذا الشأن ستخضع للمساءلة القانونية. قال عضو اللجنة المالية النيابية علي الموسوي أن قرار تثبيت العقود ضمن موازنة عام 2027 جرى تداوله لأكثر من شهرين داخل وزارة

الإدارات المالية مع استمرار التباحث بشأنه إلى حين التوصل إلى اتفاق. وبين أن هناك نحو 1,000,000 شخص سيتم تثبيتهم بين عقود وأجراء على الملاك الدائم من دون شرط الخدمة. بيان لشركة توزيع المنتجات النفطية أنها تنفي إطلاق أي رابط للتسجيل على الاستيكر في الوقت الحالي، وأضاف أن ما يتم تداوله تمت للشركة بصلة، وأن مستجد في هذا الملف سيكون حصرا عبر صفحة وزارة النفط والشركة الرسميتين والمعرفتين لدى المواطنين. استأنفت القوات الإسرائيلية أعمال الحفر ضمن خط الفصل مع الجولان السوري المحتل غرب قرية العشة في ريف القنيطرة في إطار استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في المنطقة العازلة المشمولة باتفاق فض الاشتباك. وأفادت قناة الإخبارية السورية أن المشروع يتضمن أعمال حفر وشق طريق عسكري بمحاذاة خط الفصل ضمن المنطقة العازلة المشمولة باتفاق فض الاشتباك. ختام هذه النشرة تذكر بعناوينها. الزيدي: بمناسبة العام الدراسي الجديد نؤكد عزمنا المضي بتحسين بيئة التعليم وتطوير بنيتها التحتية. الناطق باسم القائد العام: القبض على المتورطين بالتجاوز على العلم الأمريكي في بغداد. اللجنة المالية: سيتم تثبيت نحو 1,000,000 عقد وأجير على الملاك الدائم ضمن موازنة عام 2027. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟ فانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. فانجور. يومية على الهواء. أنا وإنتو كلنا سوا. فانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصبح.
1: اللحظات والدقائق والساعات ما تحلى بس ويا الرشيد FM 91.5.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: بس حلف سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
2: ساعدوني.
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله
5: نكتب شو يعني.

موجز الأنباء من رشيدة فم. أهلا بكم. أزيدي بمناسبة العام الدراسي الجديد نؤكد عزمنا المضي بتحسين بيئة التعليم وتطوير بنيتها التحتية. الناطق باسم القائد العام القبض على المتورطين بالتجاوز على العلم الأمريكي في بغداد. اللجنة المالية سيتم تثبيت نحو 1,000,000 عقد وأجير على الملاك الدائم ضمن موازنة عام 2027. في قضايا تتعلق بتلاعب ورشة، النزاهة تضبط 3 موظفين في مديرية التربية وديوان المحافظة بالديوانية. شركة المنتجات النفطية تنفي إطلاق أي رابط حاليا للتسجيل على ستيكر البنزين. الإعلام الأمني تنفي إطلاق سراح المصنفين كإرهابيين من سجون أربيل ودهوك ونقلهم إلى كركوك. جهاز مكافحة الإرهاب ينفذ عمليات تفتيش واسعة ومتزامنة في 3 محافظات. سوريا قوة إسرائيلية تتوغل في بيت جن وتفجر موقعا عسكريا سابقا ردا على تهديدات زيلينسكي. موسكو تنوه بتجديد الضربات على الأهداف المرتبطة بالجيش الأوكراني. طقس العراق زخات مطر رعدية وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم وياكم

مساء الخير، مساء الورد، مساء جميل ولطيف لكل من يسمعنا ويتابعنا اكيد عبر اثيرنا 91.5 اف ام راديو الرشيد. رح أكون وياكم موجودة بالإعداد والتقديم عبير بياتي، ويرافقني اليوم بالإخراج الذي لا يثنى. القصة لكم سامعها هاي أحمد مثنى.

0: إذا مستمعينا أكيد خلونا نبلش بحلقة اليوم. تحية لكل يسمعونا عبر تطبيقنا الخاص بالهواتف الذكية بالنظامين الأندرويد والآي أو إس، وتحية لكل اللي يشوفونا هسا انضمينا وياكم على بثنا مباشرة على تيك توك باسم إذاعة الرشيد. خلونا نبلش بحلقة اليوم، وسؤال الحلقة اليوم يقول لو آخر قرار أنت اتخذته ظهر، يعني أنت قاعد أنت وعائلتك أو أصدقائك أو كذا، أو مهم آخر قرار أنت أخذته بينك وبين نفسك وما قلت لأحد، أو ما يعني وما كنت تريد أنه أحد يعرف، وبالتالي انكشف هذا القرار، منو أول يعني شنو القرار اللي راح تخاف أنه ينكشف؟ قرار مالي، قرار عاطفي، قرار مهني، قرار هيك متهور يعني. شنو القرار اللي راح تخاف انه انت اتخذته اخر فترة، وتخاف انه لو ينعرض على الشاشات او احد عرفه او احد كذا تخاف؟ شنو القرار اللي انت هسه تخاف انه احد يعرفه بخصوصك؟ قرار مهني، قرار عاطفي، قرار قرار مالي، قرار هيك متهور يعني هيك ما لا أي علاقة ولا أي صلة. شايفين أرقامنا راح تكون جاهزة لكم 0780211 4115 0780211 6117 آسيا سيل 0770111 4115.
1: أبويا أبويا أبويا

0: يلا ناخذ اول الو. يانا الو مساء الخير.
1: الو مساء الخير.
0: اهلا محمد. مساء ورد.
1: شلونك يا غاليه؟
0: الله يسلمك. الحمد لله. البارحه ما مداومه اني اعرف حتى هذا ادري بي. مو
1: ترى ما حكيت هذا
0: بدون ما تقول لي. انا ادري بيك اول اتصال وهيك ومتشجع وعلى شنو مثلا تسلم عليه اكيد. لا
1: لا لا طبعا انت غاب القلب
0: في دول عينك. سلم قلبك.
1: الله يسلمك.
0: اي محمد احكي لي شنو القرار اللي راح.
1: قرار مالي.
0: قرار ما اقدر اعرفه. انا شويه فضوليه بسم الله عليك.
1: ست عبير اخذت قرار مالي. قلت انا خلنا نملي كم فلس خلي شويه مثل ما نقول الزم ايدي خلنا ادخل بسلفه.
0: اي
1: دخلت بسلفه.
0: اي
1: فاجي نهايه الشهر فسالوني يعني قالوا لي وين الفلوس البقيه وين بتوديني انت شو هاي نص الفلوس.
0: زين
1: فهنا اكتشف الموضوع.
0: اوكي.
1: نعم
0: بس ما انكشف يعني هو...
1: نعم
0: انكشف. هو
1: هو انكشف. هم كانوا معارضين بس انكشف بعد.
0: بعد صارت. اي على قولتك
1: بعد صارت. صارت.
0: ايه ومش نعم. قد السلفه محمد؟
1: 500
0: تطب الشهر لو تاخذ خلفتهم.
1: لا لا اعطي 500
0: يعني 5 ملايين تقريبا تطلع. ايش قد؟
1: اي 5 ملايين.
0: مبارك عليك. خلص استلمت لو بعدك؟
1: لا لا والله بعد ما استلمت.
0: يلا ان شاء الله تستلمها وتصرفها بكل خير ان شاء الله.
1: الله يسلمك.
0: شكرا محمد
1: والله.
0: فدوى لعينك. شكرا عيني. تسلم
1: والله.
0: كيكي شكرا. باي باي. نورتنا. يلا بعدنا متواصلين وياكم. تحيه لكل الموجودين على بث المباشر. عازف الصم شكرا عزيزي. شوفوا انا كل ما انهو اقرا تعليقاتكم التعليقات تختفي والله العظيم. فإذا من تقولوا لي عبير ما تعطينا وقت ان التعليقات او ما دارت النبال او ما تهتمون للتعليقات ليش فاتحين بث هذا السبب. مصطفى تحياتي لك شكرا جزيلا. بعد منو؟ حيدر شكرا عزيزي كلك ذوق. مرتضى الكاظمي شكرا لك. هذا نورك. يلا بعدنا متواصلين وياكم وخلونا نعيد السؤال مرة ثانية. شنو القرار اللي اتخذته بآخر فترة وتخاف انه ينكشف؟ تخاف انه ينكشف. بس محمد قال انه ينكشف. لا اريد فشي انت ماخذ قرار وتخاف انه ينكشف. قرار مالي، قرار مهني، قرار عائلي خلينا نقول، او هيك قرار متهور كان من عندك مثلا وبعدين لاصت الوضعية. قمت تسمع اغاني حزينة.

0: يلا عدنا اتصال. الو مرحبا.
1: مرحبا.
0: اهلا وسهلا. من وياي؟
1: حسين.
0: حسين نورت يا حسين. يلا حسين قولي شنو القرار اللي اتخذته وتخاف انه ينكشف، قرار مهني لو غير قرارات اللي انا ذكرتهن؟
1: والله انا ما اعرف يا حسين السؤال.
0: إيه هذا السؤال ده اقول لك يا اخر قرار انت اتخذته بحياتك وتخاف انه ينكشف هذا القرار، كان قرار مالي لو مهني لو عاطفي؟
1: مالي.
0: مالي. شنو القرار كان نقدر نعرفه احنا؟
1: هذا يحكي لك شو؟
0: اي قول.
1: لا ما اقدر احكي.
0: براحتك. شكرا حسين، تحياتي لك نورتنا.
1: شكرا.
0: مع الف سلامه. باي باي. يلا اذا اخر قرار اخذته انعرض على شاشه قدام اهلك واصدقائك وغيرهم خلينا نقول وانكشف، شنو القرار اللي راح تخاف بانه هو ينكشف قدام الاهل الاصدقاء الناس المقربين من عندك؟ اتصال. الو.
2: الو مساء الخير.
0: هلا هلا هلا.
2: لا عبير تحياتي لك، تحياتي المخرج.
0: هلا والله شلونك؟
2: والله بخير اذا انت بخير. الله يسلمك ويخليك.
0: عيونك.
2: انا عندي قرار عاطفي و يعني ما تدري اهلي يعرفون مثلا بالموضوع مو
0: يعني ما مكشوف، قصدي انت تخاف انه ينكشف.
2: اي اي اي يعني هو ما يخوف بس انا ما اريدهم يعرفون اصلا.
0: علاقه جديده؟
2: يعني هو تغير تردي
0: هو وأنا انا باوع هو انا اريد يكون ما مكشوف ينكشف يمي، فاهمني؟
2: ايوه
0: سوينا
2: ما
0: سوينا شيء. هو اريده بعد تم ورد واحد
2: ورتيني مره من المرات، ورتيني مره من المرات قلت لي شخص ما يحفظ سر وخليتيني اقول الاسم والولد كان يسمع. بعد ما صار دمنت وقام يدقدق علي بس زين اخذ بروح رياضيه وقال عادي هو احنا ندرب نفسنا يعني هو احترف.
0: اقول لك مرات الواحد مثلا عنده قرار يريد يحكي بس ما ده يلقى الطريقه شلون يحكي، فانا اسمح لكم هاي الطريقه يعني بحجتها هي سالتنا وبرنامج
2: زايد ورطينا تحطينا بنص المشكله ومنو شو اسمه
0: هسه عينيه واضحه قرار عاطفي وما اريد اهلي يعرفون.
2: قرار عاطفي
0: يعني
2: وما اريد
0: علاقه
2: لا لا
0: علاقه جديده ما تريد اهلك يلحون.
2: لا لا خلينا نكمل. اذا يا شلون اذا عدى سلامات ومشت الامور طبيعي يدرون عادي يعني. واحد يتزوج مثلا واهله ما يدرون بي ما ترهم
0: ما ترهم. اي صحيح
2: لازم باكر يخطبون ويدرون.
0: طيب شكرا وسام نورتني. تحياتي لك. هلا والله. باي باي. اتصال اخر.
3: الو.
0: الو. اهلا صباح النور
3: ست عبير الجميله.
0: استوى قاعد من النوم والحياه سعيده الناس المرتاحه الناس العايشه حياه برجوازيه
3: يا ايش ماكو
0: وتقعد ورا الظهر تضل تحكي على الحكومه وعلى الناس وعلى المرور وعلى المدري شنو وعلى وعلى البلديه وعلى الشركات.
3: هسه طلعت النص روح ما احكي لا على البلديه ولا على الحكومه. هو شارع صار البينوت اللي وانا حصل عليها القدوته ب 4:30.
0: شلونك اموري شو اخبارك
3: عبير الجميله الغاليه؟
0: عيوني نورتنا. ها عين
3: هذا الجواب مالته كان اوبن ذا بوك يعني كل شيء ماكو كله مفتوح.
0: لا اكيد اكو قرار اتخذته بينك وبين نفسك ويعني تحس انه اذا انكشف ممكن تصير بي لغط لغط ها ليش شنو منو علمين هاي. اي
3: بالضبط. اي بالبنايه عندي سويت فوق بالطابق الثالث يعني سويت هي مثل البيتونه بس يعني كبيره كلش
0: زين
3: فصارت غرفتين انا سويتها من هاي الخمس نجوم اللي مو اسافر اتحصر على الفندق وابا ويمين يسار اقول ليش
0: فسويتها على السطح.
3: سويتها كوبي بيست على السطح بالضبط. طلعين على السطح نشوي بعدين نرجع.
0: ايه.
3: فبالبيت بس مرتي تلوب تريد تعرف شكو بالسطح.
0: ايه.
3: فأنا قالي لا هاي مال أصدقاء يعني هم مؤجرين وكذا.
0: ايه الحمد لله.
3: فتدرين بيه بعد أصلي
0: وغالي. ايه نعم نعم. شكرا شكرا أمير. يلا باي باي أمير. باي باي. خاف على مستقبلك. باي باي مع ألف سلامة.
3: باي باي يا
0: هل هل هل. آخر.

0: يلا اتصال جديد. الو مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: شلون ستنا العزيزة؟
0: الله يسلمك. الحمد لله.
1: ممدوح الأنفوشي وياك.
0: نورتنا. مية هلا.
1: الله يحفظك.
0: يلا تفضل قل لي.
1: ايش اقول لك؟ يعني متزوجه ثانيه وضابه
0: يا ابو رسن. تسم الله عليك. يعني بدون اي عقوبات رسن.
1: ماشي على قلبك. مش على قلبك قدامي الاربع اخواني. على قلبك جابوك منا ودوش منا.
0: مو هو قرار لازم انه مثلا تخاف انه ينكشف. هسه تسم الله عليك يعني مو بس كشفته يعني.
1: والله انا ما اخاف. انا حتى الاسم قلت اشياء مندور قدك اسمه الانفوشي
0: يعني. يعني مو هذا مصري متاثر بالافلام المصريه. بس والله الزوجة تعرف صوت رجلها يعني إذا صارت وسمعتك شلون؟
1: الله لا يقول إن شاء الله. الله لا يقول.
0: يعني نقول ما سمعتك بالإذاعة ما تسمع إذاعة أوكي. بس أكيد مقابلة تيك توك يعني حال النساء البقية. فبالتالي يعني ممكن كل شيء يصير.
1: فعل الله ولا فعل. شكت بيش فعلت.
0: نورتنا ممدوح. هدو شوف هذا ممدوح منه.
1: الله يحفظك. بالسلام عيون.
0: تحياتي لك. أكيد نورتنا. شكرا لاتصالك. باي باي. يلا اتصال آخر. بالعافية. اصبر انتظر. ألو. ما أسمعك أنت. أي والله. أي. هسه سلطان يريد ينتقم من عندنا. احنا يريد يسمنا هو. وبالنسبه للجيم البارحه كانت شو الموضوع. يلا اتصال جديد. الو.
2: الو مساء الخير.
0: مساء النور.
2: مساء العافيه. نور عليك على المخرج.
0: هلا محمد. مساءك ورد. نورتنا. شنو اخبارك؟
2: بخير
0: الله يسلمك. يلا محمد قولي شنو القرار اللي تخاف انه ينكشف؟ قرار مالي، مهني، عائلي، قرار متهور؟ شنو القرار اللي اتخذته وخاف تخاف انه ينكشف اخذته بهاي الفترة يعني؟
2: الزواج.
0: ها؟
2: الزواج.
0: انت هذا القرار صار لك 6 سنوات بيه. يعني مو جديد. اريد قرار جديد. 6 سنوات وما دبرتها يا محمد. خليها سكتة. المهم لوف هذا الموضوع.
2: هو المشكلة يم الفلوس.
0: اي. لا عفوا.
2: لا. قرار مالي يا مالي تهمي خوف.
0: شنو وش اخذت بهذا قرار مالي؟
2: والله قلت هواي امور مالية. الحجيمة الزربية لو الزربية غير.
0: يعني سوالف سلف وهالاشياء ودين لو شنو؟
2: ايه.
0: لو صرفيات ما لها داعي.
2: لا لا والله دين وطلب وسلف وكذا.
0: انت مطلوب يعني. اوكي.
2: يعني الحجيات التدريبية.
0: ايه.
2: انطرد من البيت حتى تحرمنا نوري.
0: الله يستر عليكم. انا بس اقول هيك.
2: والله اتبعهم.
0: كل واحد خبر اليوم. الله يستر عليه اليوم.
2: اي والله ورطينا بعد شو تسوي.
0: شكرا يا محمد.
2: المشكلة هي مش نعترف. ما ادري شو تسوي.
0: مو مي عتية شنو شوية.
2: ما اعرف رموز سحريه.
0: تحياتي لك محمد. اكيد نورتني. قول
2: بس على 3 مرات.
0: اوكي سيشوفون الشباب شنو الموضوع. تمام. تحياتي لك. اكيد نورتني. باي باي.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 1:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: صورة تبهر العين وصناعة أوروبية تثق بيها سنين مع شاشات فيليبس 4K، تفاصيل أدق، ألوان أغنى وصوت دولبي يعيشك قلب الحدث.
2: وتقنية أمبيلايت
1: متوفرة في موديلات مختارة، ألوان تمتد خلف الشاشة وتملأ المكان بالإبهار، وبأحجام وتقنيات LED، QLED وOLED تناسب الجميع. شاشات فيليبس الأوروبية حصرياً من الريان، الوكيل الحصري لشاشات فيليبس في العراق. صورة سر العين وثقة دوم سنين.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. الرشيد FM غير شكل.

0: إذا مستمعينا كد رجعنا وياكم بعد الفاصل ومستمرين ببرنامجنا درس شاغم من راديو الرشيد 91.5 FM ومتواصلين بسؤال اليوم اللي يقول إنه آخر قرار اتخذته أنت وتخاف إنه ينكشف، هل كان هو قرار مالي، قرار عاطفي، قرار مهني، قرار متهور هيك يعني؟ أوكي، أرقامنا راح تكون جاهزة لكم 0780211 1115. أتوقع البارحة سلطان أخذ قرار متهور، قرار مت... لا مو هذا، غيره غيره صدق. يلا عنا الأرقام. يلا عوفا. ألو.
1: السلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته. أيها المبدعون في كادر إذاعة الرشيدة.
0: شنو منو دخل؟ منو أي آي ويا؟ ألو ألو، راحت هو أصلا. تحياتي لك مستمعنا. يلا خلينا نرد الأرقام مرة ثانية، 0780211 1115 و0780211 6117. آسيا سيل 0770111 1115. شوفينا وجهك على الكاميرا رجاء. يا بس. يلا ألو.
2: مساء الخير.
0: اهلا، مساء النور. تخيل
2: احيانا السلام لك يا الاخ المخرج جميع الاخوه.
0: اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا اكرم، شنو اخبارك؟
2: الحمد لله والسلام.
0: نورتنا.
2: اكتب عزيزه يوميا اشرحكم من خلال الستلايت اليوم ماكو بس
0: اي عندنا خلل ان شاء الله. هسه شباب دي يحاولون يعالجوا باللي عرفنا.
2: اه باخيرا يعني.
0: طيب يلا اكرم، سؤالي يقول شنو اخر قرار انت اتخذته وتخاف القريبين من عندك انه يكشفوه؟ كان قرار عاطفي، مالي، مهني، عائلي؟
2: اخر قرار اتخذته وخاف الباقيه
0: يكشفوه او يعرفوه، شنو كان بالضبط؟ خلينا نقول بخصوص الفلوس، خلينا نقول بخصوص شغل، عائلي، عاطفي، ذني يعني. هي هاي قراراتنا اللي ممكن نتخذها بحياتنا يعني مجالات.
2: الخصوص الفلوس، أنا قانا صدق هو التغذية، حتى إذا أحد يستجيب منه أو يطلبني ما أخذ الآن الحسن، سواء كان عندي خير من الله أو قليل.
0: نعم
2: يعني قانا عندي قناعة أكثر ما تصورين.
0: أوكي.
2: يعني ما أخاف، بس تعرفين يعني يعرفون عنده فجمله، حتى لو عنده يقول ميكل يقوم يطاقونه منها ومنها. مو العائلة البقية والفعال الشعب قلب يعني بسنطيس سادة، صحيح ليهم يستاد مساعدة وسنطيس، لكن حاجة ضرورية يعني المساعدة لا هذه يعني واحد هم يتفلها يعني هم خافت من الله سبحانه وتعالى، ولكن ليهم تعرفين في شف عليها يعني حيل حيل ليهم يلحون ويقوم يعني يتبوش بديه وهذا ولا يرجع لك من الأقمام التصارب.
0: طيب يعني سألي أفتهم من كلامك أنت عندك قرار مالي بس بخصوص الفلوس، أو أنه أنت ضام مبلغ، أو أنه أنت متصرف بمبلغ معين، بس تخاف أنه ينكشف أو مو تخاف، خلينا نقول يعني أنه
2: متريد
0: أحد
2: متريد
0: أحد أي متريد أحد أنه يعرف. تمام.
2: المشاكل أخاف، ولكن لا والله المشاعدة حتى لو أدري سنة سنتير لا.
0: طيب. أوكي، أنا كلش أشكرك أكرم، أتمنى لك يوم حلو إن شاء الله. شكرا.
2: بالجميع على فكر إن شاء الله.
0: عيوني عيوني، مع ألف سلامة. باي باي. اتصال آخر. ألو. الأغنية قديم. ألو. ها يا حبيبي شلونك؟ ما طلعت. ألو. ألو. وهاي هاي الأغنية شو اسمها؟ كنت نايم مدري شنو هيك شي. لا لا الو، هسه اقول لك عليها. الو الو، معن معن اسمه كان ما ادري وين راح، ميت ولا دار. هاي سوالفك. لا شنو هي سوالفك يا احمد؟ يا ساحتك احمد، ساحتك. يلا الو. محمد سعد شوي ما طلعت لنا اليوم. الو الو الو، ماكو. طيب تحياتي لمستمعينا، اكيد خلينا نقرا شوي من تعليقات امازون. احمد شكرا، تحياتي لك. جود ناصر، ها ها تفضل. القمر مال بغداد، شكرا كلك ذوق. أكو رقم مشاركة أكيد، أرقامنا هي 0780211 1115 و0780211 6117. آسيا سيل 0770111 4115. منتظر هالمنية، كنت بس أسمعها هسه شفت جمالها. بس شكرا كلك ذوق. أقول لكم حتى التعليقات بالتيك توك تتغير من عمار كامل ماكو والله العظيم. ألو
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام،
3: شلونك؟
0: الله يسلمك، أنت شلونك؟
3: الله يسلمك الله يحفظك.
0: من وياي؟
3: عقيل.
0: عقيل نورت يا عقيل.
3: يعني
0: يلا عقيل تناوي اليوم على روحك، يلا قولي شنو القرار اللي أنت اتخذته وكنت خايف أو تخاف إنه ينكشف، كان بخصوص مهني عاطفي مالي عائلي؟
3: تزوج الزواج ثاني.
0: هاي اليوم اثنين، هاي اليوم اثنين، الله يستر عليكم. زين زين، انت المفروض تقول لي عائلي وعاطفي وتسكت، يعني ماني اكلب بيك واقول لك قول لي شنو هاي شو تراسه يعني مش ما
3: طبعا اريد ينكشف بس شو ورا شيء هبت من ورا قناه ينكشف.
0: ها اوكي، تريدني وسيله حتى ينكشف. انت شنو اسمك؟ قلت لي عقيل. عقيل متزوج الزوجه الثانيه، ايش قد صار لك عقيل؟
3: صار لي تقريبا سنه ونص.
0: سنة ونص عقيل متزوج الزوجة الثانية وما قال لأحد وحاب إنه ينكشف من خلال إذاعتنا. تدلل عقيل.
3: شكرا شكرا.
0: تحياتي لك عقيل، شكرا جزيلا. اليوم اثنين اتصلوا نفس الله. شكرا، باي باي. ألو. مساء النور.
4: مرحبا عقيل طقيق.
0: أنت هم متزوج؟ ثالثة؟
4: لا لا عفوا الله يبعدنا.
0: سمعت أنت الثالثة ما أخذنا، عندنا اثنين أنت الثالثة.
4: لا لا لا. أيوه واحدة.
0: ايه من وياي؟ من وياي؟
4: الدريمي.
0: اهلا وسهلا نورتنا. نعم شنو القرار اللي تخايف خايف بانه ينكشف؟ سوري
4: والله هالشهر هذا العاشر زياده حراتي وضافوا الكلمه وطلعت السلفه وما حد يدري.
0: يعني خلينا نقول اول شيء اوقف، خلينا نقسم الموضوع. القرار كان قرار مالي، مو قرار يعني هي ما اعرف شو يسموه، بس ما هو قرار مالي. خلينا نقول انه انت صارت عندك زياده على الراتب وطوك بعد شنو بعد؟
4: اضافه خدمه وسلفه.
0: اضافه خدمه ونطوك سلفه والامور تمام والجيب ماشي الحال، بس انت بالبيت ما حد يدري.
4: لا اي حتى برا ما حد يدري.
0: زين هسه دروا ان شاء الله.
4: بس بس الله وبالحسابات.
0: الله وبالحسابات واحنا
4: بس بعد الكورونا بس سلطان ما يسمع.
0: اي لا سلطان يمي قبالي شو ما سمع، سمع سلطان.
4: الو نجم بيت اكثر من
0: سلطان عرفت حفظت المعلومه سرمد مستلم فلوس وكذا وهاي الاشياء وما حاكي تمام.
4: هاي لو حتى لو ما اعرف انت عرفتي.
0: لا والله انا قاعد قبالي دا يسمع، هو مدا يسجل ترى. طيب انا كلش اشكرك سرمد، يلا ان شاء الله تصرفهم بخير يا رب. شكرا، تحياتي لك.
4: قول قول تحياتنا المخرج، تحياتنا
0: شاطر. اهلا وسهلا نورتنا، باي باي. الو الو الو
5: الو
0: الو ابو عبد الله.
5: السلام عليكم.
0: اهلا اهلا وسهلا، شلونك؟
5: طيب شلونك؟
0: شو اخبارك؟
5: والله الحمد لله
0: نورتنا.
5: شلونك؟
0: الحمد لله
5: والله بخير. تحياتي تاسطه.
0: شكرا، تحيات سلطان لكم اكيد
5: المخرج.
0: شكرا، تحيات احمد. يلا قل لي شنو الشيء او القرار اللي انت متخذه وتخاف انه ينكشف قدام عائلتك اصدقائك المقربين غيرهم؟ شنو كان هو القرار؟ مالي مهني عائلي عاطفي؟ ولا عاطفي ما اتوقع، انت حباب ابو عبد الله نعوف العاطفي. ها
5: ما عندي شيء
0: ابد،
5: ما عندي والله، يعني كتاب مفتوح.
0: انت همات يعني اوبن بوف، اوبن بوفي على قولت اسمه اوبن بوك اوبن بوفي.
5: طيب من الشغل للبيت ومن البيت للشغل ما عندي لا زيت ولا هاي.
0: اوكي
5: لا فلوس زايده ولا فلوس ناقصه
0: ولا زوجه ثانيه وهاي سوالف ماكم؟
5: لا يا ابو عبد
0: الله. طيب ابو عبد الله تحياتي لك، اتمنى لك يوم حلو. شكرا لك،
5: الله يحفظك.
0: سلام، باي باي. الفنان المؤيد الاسدي ستعبير محترم على نفسه. شكرا والله العظيم، حتى اسد تلاحظون 203 تقريبا ودا يتراوح. ولا كلمة كانت سيئة موجودة بالبيت. أما إذا عمار فدول البيتين تتحول إلى كل كلمة سيئة. ما أعرف شو المشكلة.

0: يلا عندنا اتصال جديد. الو مرحبا.
1: الو السلام عليكم.
0: عليكم السلام، اهلا وسهلا.
1: شلونك تعبير؟
0: الله يسلمك الحمد لله.
1: تحياتي لأكاديمية الرشيد المحترم.
0: شكرا كلك ذوق. من وياي؟
1: وياك علي من بغداد.
0: علي نورتنا يا علي.
1: انت النوران.
0: يلا علي قولي شنو القرار اللي انت متخذه خلال الفترة الأخيرة، حتى لو مو أخيرة بس تضامه وتخاف انه أحد يعرفه بخصوص كان مالي مهني عائلي عاطفي؟
1: القرار اللي أخذته آخر فترة
0: وتخاف انه أحد يعرفه يعني ينكشف بخصوص شنو كان؟
1: لا العزة.
0: العزلة؟
1: أيوة
0: كلها عرفت أكيد، لأن أنت أهلي خابر تقول له ما أقدر ما بيه حيل.
1: لا
0: تقول لك خلنا نطلع. نعم
1: لا لا بدون ما
0: شلون بدون ما يعرفون العزلة معناها أنه أنت أكيد يعني أنه ما تريد أحد تلتقي به أو أنه تقعد بجمعات معينة أو كذا غير هيك العزلة لو شنو؟
1: لا يعني قررت هذا قرار وبعدت يعني عن
0: طيب
1: عن المنطقة اللي أنا بيها.
0: زين ليش مطلوب؟
1: لا والله
0: ليش علي ليش؟
1: البعدة حلوة
0: يعني يعني انت العزلة اللي خلتها بخصوص منطقة انتقلت لي منطقة ثانية هي هاي يسميها عزلة يعني؟
1: ايه المنطقة كلها ناسي كلها عفتها وشريت.
0: اوكي قعدت بمجمع وسعتها يعني مو؟
1: ايه بمجمع لا.

0: أهلا
1: وسهلا. أريد أن أقول لك كلام. لو كان هناك محلات لبيع السعادة لرأيت البشر يتهافتون عليها ويشترونها بأغلى الأثمان، ولكنهم يجهلون أنها سجدة بين يدي الله بلا مقابل. أنت إنسانة رائعة ومهذبة وذات طاقة إيجابية، لكن تحية حب واحترام مجددا لكل كادر إذاعة الرشيد على هذا البرنامج جرى.
0: شكرا شكرا، كلك ذوق ويسلم صوتك الحلو، والله حلو صوتك.
1: شكرا جزيلا لك مصمم قلبي وأعماق القلب. أيوة. على هذا الكلام القيم والعطر الذي يعطي الطاقة الإيجابية دوما، فدمت سالمة وهانمة يا عبيرة.
2: انتظروني أنا قادم. أرى رجل كبير في السن، أرى عبير تبتسم.
3: أنا قطعة صغيرة، أنا سالي، ناديتك يا عبير ونظرت لهذه الأجواء المخيفة.
1: يا إلهي سالي، أين هذه الأجواء المخيفة؟
3: انظر يا عبير هذه الزبابة.
0: والله حلو، حبيت
1: الحبيبة الكبيرة. أنا وعبير سنقوم بصيدها، هيا. حرام عشان ده شغلت كذا.
0: والله عاشت إيدك، حبيت. حلو حلو حلو،
1: رب يحفظك إن شاء الله.
0: إن شاء الله كل موفقية لك يا رب.
1: رب يحفظ، حبينا نلقى. أيوه. الجو
0: لا على راسي، نورتنا أكيد. شكرا.
1: اللقاء شكرا. الجهاز مغلى أو خارج منطقة التغطية، يوجد اتصال في وقت لاحق. جوي لأنه بري هاس بس ناو وانضع في شكيف الجارية ليش واريتر بس حسوا أنا ما رب
0: عيوني. تحياتي لك، نورتنا. شكرا لباقة الحلوة. عيوني معاني، السلامة، باي باي.

0: اذا متواصلين وياكم اتصال اخر على مرحبا.
1: يا مراحل شلون صحة؟
0: اهلا وسهلا.
1: شلونك عيني؟
0: الحمد لله. من وياي؟
1: مصطفى التكريتي.
0: اهلا يا مصطفى، نورتنا.
1: نورك عيني. والله ضحكني الولد تو من مال الارباك اللي وصل عنده وقال العمر كله.
0: يلا هو جزء كان يقصد يعني انه فترة الزواج اعتقد، يعني خلني شوية هيك قصده.
1: يلا ماشي ماشي نمشيها، ما يخالف نمشيها.
0: مصطفى، شنو القرار اللي انت اتخذته وتخاف انه احد يعرفه او ينكشف بخصوص شنو؟
1: وقت الانكسار.
0: يعني شنو؟
1: لحظات المرات يكون عند الانسان يمر بظرف صعب ينكسر بيه، ما يحب يكشف نفسه.
0: انا اقصد

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم. أهلا بكم. الزيدي: بمناسبة العام الدراسي الجديد نؤكد عزمنا المضي بتحسين بنية التعليم وتطوير بنيتها التحتية. الناطق باسم القائد العام: القبض على المتورطين بالتجاوز على العلم الأمريكي في بغداد. اللجنة المالية: سيتم تثبيت نحو 1,000,000 عقد وأجير على الملاك الدائم ضمن موازنة عام 2027. في قضايا تتعلق بتلاعب ورشا: النزاهة تضبط 3 موظفين في مديرية التربية وديوان المحافظة بالديوانية. شركة المنتجات النفطية تنفي إطلاق أي رابط حاليا للتسجيل على ستيكر البنزين. الإعلام الأمني تنفي إطلاق سراح المصنفين كإرهابيين من سجون أربيل ودهوك ونقلهم إلى كركوك. جهاز مكافحة الإرهاب ينفذ عمليات تفتيش واسعة ومتزامنة في 3 محافظات. ردا على تهديدات زيلينسكي، موسكو تنوه بتجديد الضربات على الأهداف المرتبطة بالجيش الأوكراني. طقس العراق: زخات مطر رعدية وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في فيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في رعاية الله.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: صورة تبهر العين وصناعة أوروبية تثق بيها سنين مع شاشات فيليبس 4K، تفاصيل أدق، ألوان أغنى وصوت دولبي يعيشك قلب الحدث.
2: وتقنية أمبيلايت
1: متوفرة في موديلات مختارة، ألوان تمتد خلف الشاشة وتملأ المكان بالإبهار، وبأحجام وتقنيات LED، QLED وOLED تناسب الجميع. شاشات فيليبس الأوروبية حصرياً من الريان، الوكيل الحصري لشاشات فيليبس في العراق. صورة سر العين وثقة دوم سنين. تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: ويوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
3: كلش سهلة.
1: أعلن.
3: أعلن. أعلن
1: على الرشيد.
3: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

كلمتي وحده وما ثنيها، الغير عيونك ما انطيها، اللي يتقرب من املاكي انهي حياته العايش بيها.

عادوا فضل لو ما يلمحونك، واتمنى الشعور اللي عشته من شفتك، ولا واحد يحس وكون يلغونك، ما اريد البشر تلمح ضحكتك هاي، وما حد يلتفت لو صادف عيونك. اي صح بيك اناني وطاغية ومهووس، اتمنى البشر كلهم يكرهونك، شسوا وداعتك مو بيدي.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: بس على سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: أما الحكي الزايد يرادي سولف ويا أحد.
2: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
3: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
4: أنت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهميان نبيك.
5: الله يحفظك.
4: نتمشي يعني.

إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم. نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيد أفهم، نبدأها بأبرز العناوين. الزيدي بمناسبة العام الدراسي الجديد نؤكد عزمنا المضي بتحسين بيئة التعليم وتطوير بنيتها التحتية. الناطق باسم القائد العام، القبض على المتورطين بالتجاوز على العلم الأمريكي في بغداد. اللجنة المالية، سيتم تثبيت نحو 1,000,000 عقد وأجير على الملاك الدائم ضمن موازنة عام 2027. قال رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي في تدوينة إنه في اليوم الأول لانطلاق العام الدراسي الجديد نحيي أبناءنا الطلبة في جميع المراحل الدراسية وهم يبدأون بمحطة جديدة من مسيرتهم نحو العلم والمعرفة، ونحيي الإدارات والمعلمين والمدرسين والأساتذة وكل الأسرة التعليمية والتربوية. وأكد عزمه المضي في تحسين بيئة التعليم وتطوير بنيتها التحتية، إذ إن بناء الإنسان هو أساس بناء العراق الجديد، ومدارسنا وجامعاتنا هي مصانع الغد، ومنها نصنع جيلا قادرا على بناء وطنه، وكل خطوة نخطوها في طريق التعليم هي استثمار في مستقبل العراق. قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان في بيان أنه تنفيذا لأوامر القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي، ألقت الجهات المختصة القبض على المتورطين بالتجاوز على العلم الأمريكي في بغداد الذي ترافق مع أحد الاستعراضات خلال فعاليات يوم السيادة. وأضاف أن الحكومة تؤكد أن احترام رموز الدول والبعثات الدبلوماسية الصديقة المعتمدة في العراق يمثل التزاما قانونيا ودبلوماسيا، وأن أي تجاوز أو إساءة بهذا الشأن ستخضع للمساءلة القانونية. قال عضو اللجنة المالية النيابية علي الموسوي إن قرار تثبيت العقود ضمن موازنة عام 2027 جرى تداوله لأكثر من شهرين داخل وزارة المالية مع استمرار التباحث بشأنه إلى حين التوصل إلى اتفاق. وبيّن أن هناك نحو 1,000,000 شخص سيتم تثبيتهم بين عقود وأجراء على الملاك الدائم من دون شرط الخدمة. ذكر بيان لشركة توزيع المنتجات النفطية أنها تنفي إطلاق أي رابط للتسجيل على ستيكر البنزين في الوقت الحالي. وأضاف البيان أن ما يتم تداوله من روابط لا تمت للشركة بصلة، وأن أي مستجد في هذا الملف سيكون حصرا عبر صفحة وزارة النفط وصفحة الشركة الرسميتين والمعرفتين لدى المواطن. توغلت قوة إسرائيلية مؤلفة من عدة آليات عسكرية في أراض زراعية في ريف دمشق الغربية وفق ما أوردت وكالة الأنباء السورية سانا. ونقلت الوكالة عن مراسلها أن القوة دخلت موقعا عسكريا كان تابعا للنظام السوري السابق في المنطقة وفجرت. ختام هذه النشرة تذكير بعنوينها. بمناسبة العام الدراسي الجديد نؤكد عزمنا المضي بتحسين بيئة التعليم وتطوير بنيتها التحتية. الناطق باسم القائد العام، القبض على المتورطين بالتجاوز على العلم الأمريكي في بغداد. اللجنة المالية، سيتم تثبيت نحو 1,000,000 عقد وأجير على الملاك الدائم ضمن موازنة عام 2027. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني ما أختار، رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
2: كل مستمع يخابرنا بحياته، شايل هموم الدنيا على وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: انت تعرف أنا كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع؟
2: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
5: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذولة التسوليد.
2: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.
0: اليوم شنو مودك؟
6: فانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
6: فانجور.
0: يومية على الهواء. أنا وإنتو كلنا سوا.
6: فانجور
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
6: بانجور. بانجور. بانجور.
0: بالسبعة ونص الصباح.

0: الرشيد اف ام 24 ساعة.
1: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
1: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني
1: تمدي. البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: أنت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: نكتب شو يعني
7: مساء الخير عليكم مستمعينا، مساء الورد عليكم. نسمعنا دائما على 91.5 ترددنا في العراق. أجمل التحايا لكل الأشخاص اللي راح يكونوا ويانا من خلال حلقة اليوم من على الطريق. قبل شوي نحكي أنا وأحمد عن فد موضوع كلش حقيقة أنا أشوفه مهم. العلاقات الإنسانية ما بين المرأة والرجل بصراحة يعني أخذت منحا جديد. وأحمد قبل شوي يحكي في السالفة، قال لي قبل كانت العلاقات أكثر تحس أكثر نضجا، أو مو أكثر نضجا وإنما أكثر فهما. بمعنى قبل كان الحب قلنا الحب سهل، كان قبل صح حب سهل لا قبل هسه الحب سهل. قبل كان الحب سهل إلى أنك تعجب بفتاة، أو ممكن امرأة تعجب بشخص، ممكن تحبه، يعني حتى كان هذا الموضوع الحب من طرف واحد هو كلش منتشر. لكن الدخول في علاقة ما بين المرأة والرجل كان صعب جدا، وقد يكون شبه مستحيل. ولذلك كان هنالك تأخير في عملية أن الإنسان أو سوري كان تسريع في عملية الارتباط ما بين المرأة والرجل. إذن عندنا ثلاث عناصر اللي هي الحب، العلاقة والزواج. الحب كان سهل، العلاقة كانت صعبة، ونتيجة لذلك كان هنالك سرعة بالزواج. اليوم أصبح طبعا بوجود الكثير من العلاقات، الجزء من عندها العابرة الغير عابرة، بس يعني علاقات صارت هواي. فلذلك أصبح الحب صعب، الحب صعب والعلاقة سهلة، والزواج بطيء جدا. هذه هي اللي احنا دريد نحكيها بوجهة نظركم. هل الخلل بهذا الموضوع هو بالمرأة أم بالرجل؟ اليوم راح افتح نار على الثانية. يعني هل اليوم الحب صعب بسبب المرأة للرجل، العلاقة سهلة بسبب المرأة والرجل، والزواج البطيء جدا أو النادر شبه نادر تقريبا هو بالنسبة للمرأة والرجل؟ راح تجي تقول لي لا وهواي زواجات والعالم قاعد تتزوج، أقول لك لا، بدليل لدينا جيش كبير جدا من العازبين والعانسات. حلو. أرقام الهواتف للمشاركة 0780211415 و 0780211617. بإمكانكم التواصل ويانا عبر الواتس

0: بين الحب الحقيقي وبين الإعجاب وبين الملذات وبين الشهوات، لازم نفرق بيناتهم.
1: هو
0: يعني احنا هسه هو هذا مو صحيح. يعني انت طبعا اتطرقت للجزئيه كلش مهمه، انا منتبه على كلامك. من قلت قبل الحب سهل، قلت شلون سهل، بس بعدين من كملت افتهمت شنو تقصد. من قلت الحب سهل يعني بس الارتباط هنا صعب.
1: الارتباط كان سريع بالعكس، لان هو علاقه كانت صعبه.
0: بالضبط فنانة، بالضبط
1: هيك. وهسه جدا صعبه
0: العكس صارت.
1: هسه العلاقه سهله كلش بس الحب صعب.
0: متاح، كلش متاح، كلش متاح، مباح مو
1: هي. طيب هسه شنو
0: السبب؟ كنا نتعذب يلا يعني اشهر وادهر ويجوز نوصل لسه نحن يعني بس نظرات
1: حجي رسائل ودنيا وتباوع عليها
0: زين ورسائل وهاي الامور وورده والسلام ومستخدام وعطر وهاي السوالف وقرر يعني تفاصيل. ومن تبقى يعني من تبر التليفون الارضي شوفت يدق فلان ساعه والاهل نايمين ويعني امور يعني حنينه هاي كانت.
1: طيب من السبب المراه لو الرجل هسه؟
0: يعني انا بصراحه المراه حتقولي ليش؟
1: ليش؟
0: لان صارت بدون يعني مع يعني مع مو الكل يعني مع احتراماتي للبعض بس نسبة جدا مو قليلة صارت متاحة سهلة سهلة يعني مو يعني مو صعب عليك انه انت ترتبط بالبنية وتتعرف لك البنية وتحكي وياها وتطلع وياها وتطب وياها. احنا قبل كنا نخطط يلا يجوز يم الباب
1: والله
0: صدق عظيم. هسه كل شيء متاح وسهل واسهل منه ماكو. فهذا يعني اكيد الانجذاب السريع راح يولد يعني بعد سريع. يعني العلاقه دائما بداياتها كل ما تكون سريعه كل شيء كل شيء سريع. يعني شلون احنا مثلا كنا نسوي بعشر سنين هسه بدي اسوي بشهر وانت تفهمني بعد.
1: نعم. طيب اذا انت وجهه نظرك عن المراه هي السبب؟
0: اكيد لان هي يعني مرخيه الحبل كل شيء يعني متاح وما فيها مجال.
1: طيب حلو، تحياتي لك حبيبي وممنون منك. شكرا جزيلا، هلا بك، مع السلامه. باشا السلام عليكم استاذ سلطان، مستمع قديم اول مره شارك، كل هلا بك حبيبي، تشرف.

0: ناخذ ويانا اتصال. الو
1: الو
0: نعم يا اهلا. الله يحفظك ويسلمك. مروه اكو اكو اكو هي مشكله بالاتصال وياك يعني هي ما اعرف يمكن تليفونك هو يمكن البارحه ما سمعت تدرين كل شيء ما فهمت من عندك من كنت تحكين
1: البارحه
0: اي
1: ما اعرف
0: زين هسه هسه نفس الشيء انت تحكين اتصال يعني من التليفون لو فاتحه سبيكر
1: انا فاتحه سبيكر
0: زين حطيه على ذانك هسه يمكن افضل ما اعرف
1: اوكي هسه تمام
0: اي هسه تمام هسه اوكي
1: هسه سديته وخليته بداخل الحجاب يعني الموبايل على ايدك
0: عافيه عاش ايدك شلون اخبارك؟
1: والله الحمد لله اقول لك انا اريد اسالك سؤال
0: تفضلي
1: أنا طبعا قبل سنة من طالعتك بتحبيت المواضيع اللي تطرحها على الراديو بالطريق وأنا أرجع وحبيت أتابعك فتابعتك على تيك توك وشفت حضرتك أنه صور حضرتك ما شاء الله يعني كاريزما كلش قوية
0: وإنسان مثقف فدول عينك
1: يعني تستحق أنه أحد يسمعك ويحاضرك
0: من ذوقك يا وردة فدول قلبك
1: يعني من العقول اللي تستهويني أجري حديث وياها
0: الله يخليك يا مروة فدول عينك
1: فأنا حابة أسألك سؤال إحنا ما نتكلم على شيء اسمه الكبير احنا هذا حب اكبر من يمنا حضرتك انسان يعني اكيد اكبر مني عايز تجارب اكثر من عندي جزء حطيت بمواقف انا ما تخليت فيها كون انت ولد والد يعني هذه فاريدك اسالك شو معنى الحب تعبيرك شنو هو معنى الحب شنو يعني انه انت تحبني
0: شو معنى انه انا احب
1: ايه شنو معنى الحب بنظرك انت
0: يعني كل واحد له تفسير مختلف بصراحه يعني يعني كل واحد يفسره ممكن شيء ممكن اللي اشوفه اني بالنسبه لي بالطرف الاخر انه هو حب ممكن الطرف الاخر ما يشوفه حب بدليل اليوم احنا عندنا اشخاص ممكن بالنسبه له الحب هو الاهتمام هو السند هو الامان هو انه يكون هذا الشخص اساسا كرجل بالنسبه للمراه ممكن يكون هو الشخص اللي داعم واللي يكون وياها بكل خطوة ممكن هي تشوفه هذا كله عبارة عن واحد يقلل من حريتها يخنقها يتدخل بخصوصياتها فكل واحد له تفسير معين ضمن الشخص اللي راح يكون وياه بعلاقة وممكن المرأة أيضا بالنسبة لها في بعض الأحيان عندنا رجال يقول لك أنا أضوج من مرتي تقوم تغار وتقوم تدقق وتقوم تسوي بينما هي بالنسبة لها تشوفه هذا جزء من الاهتمام بالمشاعر اللي هي عندها باتجاه هذا الشخص اكو واحد يقول لك انا ما اشوف عيوب اكو واحد يقول لك مو دا اقول لك اكو ناس مثلا تقول لك انا اشوف مثلا انه انا الحب بالنسبه لي انه انا ما اشوف عيوب الاخرين او ما اشوف عيوب الطرف الثاني بينما بالطرف الاخر يقول لك لا انا بالنسبه لي العيوب مهمه لان هذه استمراريه هذا شخص ممكن اليوم العيوب اللي هو عنده مثلا واحد تلقى مثلا كرجل نحكي مثلا الرجل تلقيه مشغول دائما تلقيه مثلا اجتماعي تلقيه مثلا هذا الشخص اللي ينحب ممكن المرأة بالنسبة لها هاي كلها عبارة عن منافسة من قبل الآخرين بالمشاعر اللي تكنها إليه فكل واحد يشوفها بطريقته اللي هو يعني بوجهة نظره طبعا يشوفها بوجهة نظره للمحب المقابلة فمن أجل تفسرك حب لازم أكون أقبالي حبيبة وأقول لك هي أنا أحبها لأن هي بها فلانشي فلانشي فلانشي
1: زين اذا انت مثلا حبيت بنيه يعني تقدر تقول لي اذا تتامل تقول لي اذا انت حبيت رجل
0: زين
1: حتى انت اذا حبيت بنيه عندها تصرفات مثلا انت تشوفها ما حلوه
0: اي
1: هي هاي طبيعتها تسويها يعني طبيعتها تسوي هاي الحركات
0: طيب
1: او انه هي رياكشن يطلع منها انت تشوفها هذا الشيء يعني اوفر بس هي هاي الناتشرال مالتها
0: طيب
1: فانت تختار انه ما تكمل ويا هاي البنيه لو تقعد تجمل هذه العيوب او انه تيجي تسهلني بطريقه انه هذا الشيء لازم يتغير بطريقه ما تجرحني نهائيا
0: هسه هاي اذا هي كانت يعني عندها اشياء يعني اكثر من هذه القصه او من هذه القضيه المعينه عندها اشياء افضل فما راح احاول وياها بس اذا كانت هي عباره عن هوايه اشياء انا ما مقتنع بيها وما حابها أنا كرجل مثلاً بالنساء اللي أحبها لا طبعاً راح أنهي العلاقة على شنو باقي؟
1: بلي صحيح يعني أكو أشياء هي يعني تقدر أنت تشتغل عليها وتغيرها أكو أشياء لا لازم تتبدل لا تتعدل
0: لازم تتبدل خاصة إذا كانت أشياء هواي
1: أنا أشوف الحب، أنا أشوف إنه أنا يعني الإنسان واحد ينطق كل شيء هو بأمثل حاجة بكل شيء، أنطق كل شيء وأنا بأمثل حاجة بكل شيء. أوكي، إنه أنا يعني أضفيات أتعامل من بعض فقط إنه أنا أحب بدون أنا أنتظر من عندك شيء. زين يعني اليوم أنا إذا وقفت لك بموقف معين أنا لأن أحبك بس أنا ما أنتظر ترد لي، أنا لأن أحبك ده الطبقيات كل شيء. للأسف هذا الشيء موجود.
0: أي بس هم تترجم في بعض الأحيان إلى إنه أنا هذا شخص يعني بالنسبة لي ما طول ده ينطيني هيك بدون مقابل، فبالتالي مو يعني ليس بالضرورة إنه أنا أنطي حب. إحنا طبعاً هسه الموضوع اللي هو هذا ده نحشي بيه، إحنا هذا قمة الموضوع. ليش؟ لأن أنا قلت اليوم الحب صعب، العلاقة سهلة.
1: الحب سهل بس العطاء صعب.
0: لا اليوم الحب صعب، ما شوفي الحب يشمل هواي أشياء، العطاء، التضحية، الأمان. العلاقة أقصد بها العلاقة ما بين الطرفين، العلاقة سهلة اليوم، طبة والطلعة والروحة والجية والأشياء والتفاصيل، هاي صارت سهلة بينما كانت هاي قبل صعبة. بس اليوم المشاعر الحقيقية اللي تجمع ما بين اثنين أصبحت كلش صعبة، ولذلك أصبح الارتباط هو كلش قليل. لأن
1: يقول لك أنا
0: طبعا ليش ماكو حب؟
1: شفتي
0: تسد تقولي ماكو حب، معناها انه هو صعب. صعب هي هنا الفكره. انت اليوم قبل تقول مثلا نفرض مثلا انت قلتي لي انت مواليد 93 صح؟ يمكن صور
1: 93
0: ايه. يعني مثلا هسه احنا مثلا بالنسبه لنا جيل كان قبل من اقول مثلا والله اني احب فلانه وصارت بينه وبينها علاقة، كان أوف واو صارت علاقة بيناتكم. بس الحب إذا هنا أنا ما بيشي يعني هو حالة طبيعية. اليوم إذا أرد أقول مثلا أنا والله مثلا داخل بعلاقة بنية ودا أحبها، دا تحبها. شوف إذا بالتالي التساؤلات تطرح على الأشياء اللي تكون نادرة أو قليلة أو صعبة. فسؤال ماتي اليوم، أنت اليوم كمروة تعتقدين هذا الانتقال من هاي المنطقة لهاي المنطقة، يعني انتقلنا من منطقة الحب السهل، العلاقة الصعبة، الارتباط السريع، هذا الانتقال إلى الآن اللي هو مثلا حب صعب، علاقة سهلة، ارتباط قليل، هذا سبب المرأة أو الرجل؟
1: ذات من ذات عنده سيارة وعنده بيت وعنده فلوس وهاي، بس السيارة والبيت والفلوس صارت شيء كلش طبيعي موجود بكل بيت، صارت استثناء للموضوع. مو شرط المصدر، يعني أهم شيء هذا صار عنده الحب هسه، يعني صار شيء كلش سهل، اي بيت تقدر ترتبط حتى لو متزوجه ترتبط وتخيب وهذه وتطلع وتطوب.
0: طيب
1: واي وحده تقدر تحب تتزوج.
0: طيب هذا وجهه نظرك اليوم، من السبب بين المراه للرجل؟
1: من السبب بين المراه للرجل؟ والله لا المرأة، سبب المجتمع والانحلال اللي صار عندنا.
0: المجتمع حمل المرأة ورجل، من يعني من اللي حفزها أكثر؟ من اللي خلاها بهالطريقة؟
1: المرأة.
0: أوكي.
1: صار easy access for everything.
0: أي.
1: مو صحيح؟ أنت تفهم قصدي أو تفهم عربي؟
0: لا أنا أفهم إنجليزي وعربي وفرنسي.
1: أي يعني صار يعني easy access for everything.
0: طبعًا.
1: أوكي. يعني تقدر تسوي كل شيء. سوالك حب.
0: هي من طبت من صارت هي بس صارت اكو قاعدة، وللأسف هاي القاعدة اللي صارت هي love with benefit. الموضوع صار الموضوع كله صعب.
1: يعني حتى اللي يحبون مثلا هسه واحد يشوف بلاي العجب بيها يكتر نفسه حتى يزايدها وتصوير وشغلات وقاعة وسوالف وصارت له 50-70 مليون سنة بالكثير يطلقها
0: ويطلقها. صحيح
1: ايه هذا الشيء صار فيه.
0: طيب ايه.
1: اي وحده تثبت وزوجتك على حبها تستمر يعني بالمئة تطلق. جملة تخوف من هذا الشيء، جملة اكره هذا الشيء ما اتمناه نهائيا.
0: انت متزوجه؟
1: لا انا ما متزوجه.
0: لا ما متزوجه، اوكي طيب.
1: وما راح اتزوج يعني اذا مجتمعي انا ما اريد.
0: احسن والله ابرد راس.
1: ابرد
0: لك راس والله مره. ابرد لك راس. والله العظيم
1: والله طيب. الموضوع زي تخوف يعني انت تعرف أيوة من يعني اختيار شريك وانه انت تسوي ديت تسوي حياه
0: مرحله طبعا ايه جيتك. يلا طيب مروان اشكرك لين حقيقه ضغط اتصالات، انا اشكرك شكرا جزيلا. ودائما احكي انا هيك، لا تحكيني انا بالسبيكر بعد.
1: دكتور
0: اقول ايش دائما احكي انا هيك، يعني احكي بالتليفون حتى سمعك، مشاركتك حلوه. تحياتي لك، شكرا جزيلا، يا هلا ومرحبا. شنو موضوع الحلقه حكيته؟ maybe yourself، كثر الخيارات ماكو قيمه للموضوع. المراه طبعا ناخذ ويانا اتصال. الو
2: مرحبا.
0: اهلا
2: الاستاذ،
0: شلون الاخبار اخ حسام؟
2: ترى حبيبي شو اخبارك انت؟
0: الله يسلمك. واكبت الجيليان
2: انت؟ اي واكبنا الجيليان.
0: واكبنا الجيليان
2: اي بالضبط.
0: من السبب رايك هذه الانتقال؟
2: بس قبل ما ندخل بالسؤال خليني شوي نسال على هذه قلت برد الجو ومطره الدنيا واشتهيت اتبلل وياك وانت فتحت مواضيع الحب والعلاقات.
0: لسه تنطر برا؟
2: لا بس مغيمه، مو هي بلشت من الصبح
0: مطر. الصبح كانت زين.
2: فنسولف على الموضوع. خلي عبر الكاميرا الله.
0: اعبر
2: زين. تفضل يا باب. استاذ سلطان، احنا قاعد نقارن بين علاقات قبل وحب قبل وعلاقات هسه وحب هسه.
0: حلو
2: تمام. قبل الحب كان اسهل. ليش؟ لان متطلبات الحب بسيطه بالنسبه للشخص والانسان. الحب ممكن نظره تكفي، ممكن هاي بنت الجيران، زميلتك بالجامعه، حتى اذا ما صاير بها، بس انت تلقى نفسك تحبها، ما اعرف ليش انت معيش نفسك هذا الاحساس.
0: صح،
2: وخلاص معيش نفسك هذا الاحساس وانت ما محصل شيء يعني. مو يعني ممكن نظره، ممكن ابتسامه، ممكن هاي الرسائل الورقيه اللي كانت توصل بصعوبه. زين، هدفك يصير العلاقه. ما تحققت العلاقة تروح تدق الباب أنت وتقول أنا خلاص وصلت لحدي وأريد الزواج.
0: حلوين
2: تمام.
0: صح،
2: هسه الأمور بالعكس. هسه العلاقة بسيطة لأن متطلبات العلاقة ما نوهت عنها بالجزء الأول، أنه الحب ما بي متطلبات بسيطة، نظرة، اشتياق، كلمة، مدري شنو، إحساس تعيشه، أغنية تسمعها.
0: صح،
2: أما العلاقة بها متطلبات. أريد أشوفك، أريد ألتقي بيك، أريد أسمع صوتك، أريد أشوف اهتمامك، وهي يمكن هي هاي البوينت المهمة. موضوع الاهتمام. هذا الاهتمام وين يجي بالعلاقة.
0: طيب
2: زين، فهسه العلاقات أو الحب اللي دنعيشه هسه أو اللي دنعاصره إحنا. زين، هسه الموضوع مختلف. أنت هسه تفكر بعلاقة وبعدين تدخل تشوف نفسك راح تحب ولا ما راح تحب. بس انت سويت بالعلاقه، سويت هواي تفاصيل. ممكن يعني رفض غرورك، سدت احتياجاتك بعض الاحيان.
0: حلو
2: زين. فانت كل ممنوع مرغوب،
0: فانت انتفت الحاجه للارتباط.
2: انتفت الحاجه للارتباط على بعد ثانيه انت العلاقه من الطول زيد مشاكلها. زين، يوم تلقاه حلو يوم تلقاه ما حلو.
0: صح.
2: والله تغير علي، ها اهتمام اقل، فبالتالي صار عندك يعني خيارات انه انت تنسحب. اما قبل لا، ما عندك مجال، انه انت خلاص انت لقيت نفسك تحب، وهي ممكن بنظره او بكلمه او برساله، بس ممنوع. صعب شيء وصلك. هسه لا، هسه الامور بالعكس، فسهوله الوصول هي اللي صارت في الفيصل بهذا الموضوع. زين، وهذه ما يتحملها لا الرجل ولا المراه.
0: زين، لازم اكو طرف هو اللي خلاها توصل لهالمرحله. يعني خما يعني هي الموضوع طرف واحد او طرفين، سوري.
2: لا هو هي سهوله الوصول بالنسبه للطرفين، يعني انا صار علي سهل انه انا اوصل للعلاقه واوصل للطلعه واوصل للقاء واوصل لبعض الامور. فبعد يعني شنو اللي يخليك ترتبط انت؟ احتمال هاي العلاقه هي سبب فشل الارتباط. لان هي المراه ممكن في لحظات تضعف معك لحظات. انت ايش فسرت؟ لا ما ضعفت وياي.
0: ضعفه وياي وغيري.
2: احسن.
0: فيدخل هنا الشك بالسالفه، يدمر كل المشاعر الحقيقيه،
2: يخرب لك الدنيا كلها.
0: اي صحيح.
2: زين، فهاي يعني هذا تحليلي الشخصي، وما اريد اذب يعني اخليها مثلا بخانه الرجل او المراه. لا، اتركها للمجتمع والتطور اللي صار بالمجتمع، مو بالضروره يكون ايجابي، بعض الاحيان يكون سلبي، وهذا جانب سلبي يعتبر.
0: تحياتي لك حبيبي، شكرا جزيلا، هلا بك، مع السلامه. هلا حسام، باي. طيب اسمع، يلا سمعنا. اكو حب إلى القليل مع الشديد للأسف أكثر العالم يحبك على مصلحة من الطرفين. الربيعي نورة سلطان، تسلم يا حبيبي.

0: ناخذ يعني اتصال. الو.
1: الو السلام عليكم.
0: السلام ورحمه الله.
1: شكرك حبيبي.
0: كل الهلا بك الله يخليك من وياي.
1: يعني بيها مجال ما اقول اسمي؟
0: لا تقول.
1: اي سلمك يا حضرك الله.
0: قل لي.
1: استاذ سلطان انا هسه دا اسمع انه قبل شويه يعني مستمع او واحد اثنين بس اللي فهمت انه الموضوع ماتك انه على الحب هسه وقبل.
0: لا مو على الحب هسه، قبل كان الحب سهل، العلاقه صعبه، الزواج اسرع.
1: انا راح اقول لك شيء، هسه بهذا الزمن ماكو حب.
0: مو هو هذا الجزء الثاني، وانا سؤالي مو اكو حب لو ماكو حب. قبل كان الحب سهل، العلاقة صعبة، الزواج اسرع. الان الحب صعب، العلاقة سهلة، الزواج نادر. من السبب بتغيير هاي المعادلة المرأة للرجل؟ قول ليش.
1: هي التغير هو بسبب المادة، صار المجتمع
0: ماكو، لا ما
1: طموحة
0: لا مو
1: طموحة للمادة.
0: لا مو هاي.
1: بس خلي بس اسمع مني بس فش.
0: يلا
1: اني راح اقول لك حكاية، اني راح اقول لك خلفه مع الحب.
0: زين
1: زين خلاص. هواي مره نقول الامانه يعني اقول لك ليش ما قلت اسمي؟ لانه انا متزوج يعني. حبيت انواع واشكال بس كل اللي اوصل لهم كل هاي الهدف المادة. يعني انت تتعلق وتسوى هاي بس انه المادة، وجريت ويا هذا الوقت ويا المجتمع قمت يعني اضغط على نفسي حتى اقنع نفسي انه اكو حب.
0: زين
1: يعني اذا ماكو مادة اذا ما تنطي ماكو. وعشت وهاي اخر تجربة البارحة، انا حبيبتي خاينتني البارحة دا احكي لك.
0: طيب
1: بعد حب 3 سنين
0: أي.
1: 3 سنين أنا أحبها ما خلي شيء ما سويه.
0: هذا كان أونلاين الحب لو وجه بوجه؟
1: لا لا وجه بوجه. وجه بوجه. لا وجه بوجه.
0: شو وجه بوجه وخاينتك هذا؟
1: شو شنو يعني أنت تعرف واحدة وتطلع وتروح وتجي وياها سنة سنتين، هاي الفترة الأخيرة حسيت تغير. جيت لقفتها لقفين.
0: أجا ماي أعلى من مايك.
1: ها هو هذا الآن أقول لك، ليش أنا أقول لك؟
0: اجا ماي مالي لو اجا ماي شنو هذا الروجة جتي شنو هاي اعلى منك؟
1: 99% المالي.
0: مالي
1: لانه انا لو كنت مكفي بعد اكثر لا يظل التمسك بيه. والاستاذ سلطان لا مو مقصر انا يعني على تفهمني اكو واحد قصدي انا يعني نقول عندي 1,000,000 ين من انطي 500 بالشهر هاي امكانيتي حتى اقدر اعيش عائلتي.
0: اي بس لازم تعرف المقابلك تكفي ال 500 او هو طموح ال 500 لو طموح الاعلى.
1: زين واحنا على اساس حب
0: يا
1: مو على اساس
0: مو على ايش قلت لك هسه؟ قلت لي انت حكيت لي الماده، قلت لك لا مو هي هاي. ليش؟ معناها هاي الشيء الى انه هو لم يبدا حب. الحب مختلف تماما، الحب مشاعر، كان اللي يحبن الرجل هيروح مال حرب ايران 8 سنين تاثر يرجع يلقاك وش ما بيه لا من الزوجه لا هاي تنتظره.
1: هو هذا
0: اذا ثلاث ايام تروح تخابره تروح تخابر واحد لا
1: هسه هو هذا اللي اقول لك اياه. اقول لك انه صار مبدا الحب يعتمد بجزء اساسي الماده. للأمانة البنية اللي حبيتها من المجتمع أتمنى إنه يعني مشوا يعني ماكو بشر يحب منه.
0: أيه.
1: اللي هو مجتمع ذني الصالونات وذني مراكز التجميل وهاي من هذا المجتمع.
0: أيه.
1: اللي القصص اللي سمعتها واللي عشتها ولا يعني من صديقاتها ومن أقارب ومن هاي يعني يومية تقمز من واحد الواحد يومية من تقمز الواحد أو يعني هاي أكثر وحدة طولة وصدق عندها مشاعر وهاي طولت لها سنتين ونص. هاي يعني هاي فد إنجاز ها وعلى الإمكانية البسيطة يعني
0: هاي الصادقة مالتها هالقد طولت.
1: هاي آسي هاي الصادقة. أي أنا من حكيت أنا من اتصلت من حرقة قلبي للأمانة.
0: طيب
1: انه اتمنى هذا المجتمع، مجتمع المراكز مال التجميل وهذني
0: وهذا مو كلهم هم كل يدخل
1: اي مو كل طبعا مو كل مو كل
0: بس بالتالي
1: اذا اريد واحد يخطي هاي الخطوه خلي ينتبه ويحسب حسابه 1,000 مرة مو مره واحده.
0: حلو انه يفتح 10 10.
1: هاي نصيحه لوجه الله تعالى.
0: عاشت ايدك على النصيحه والله
1: اشكرك حبيبي
0: منك. شكرا جزيلا
1: لك
0: يحفظك يا ورد. ناخذ يعني اتصال. الو
2: الو حبيبي صار سلطان.
0: يا هلا.
2: شلون صحة؟
0: الله يخليك، من وياي؟
2: محمد المؤدب.
0: اهلا بك يا محمد.
2: تذكرتني؟
0: لا.
2: يلا قلت لي انت المؤدب مرتين ثلاثة خابرنا.
0: صدق؟ ليش قلت لك انا انت مؤدب؟
2: ما ادري، لاني مرة بديت احكي وبعدين سكتت، قلت لي شوف انت مؤدب بلعتها سكتت.
0: صدق؟ اي بعد اوكي.
2: انت صاير
0: يا ما اقول الصفات على خالي بلاش. الا لازم اكو شيء.
2: اي مو
0: اعتباطا عافيه. اي سولف لي.
2: ايش لك؟ ماكو وضعيه اللي يوسع فين الخاص.
0: ليش؟ من السبب المراه لو الرجل؟
2: شوف على المود نكون منصفين 100%. يعني المراه هي السبب لسبب واحد بس. انه اكو بذره تريد تجي تزرعها، اذا مو الوسط تصد انه تنبت هاي البذره ما تنبت. فالان اجي احاول هسه اريد اكون علاقه ويا بنيه من البنات.
0: طيب.
2: وهي تصدني مره ومرتين وثلاثه واربعه بطل اروح اتوجه لها لباديتهم واخطبها وفي مهلاك.
0: هاي وين هسه لو قبل؟
2: هاي قبل وحتى هسه ليش قل الزواج وليش قل الحب؟
0: اي ما قبل ندق البيبان. اي
2: كل شيء موجود استاذ سلطان.
0: طيب
2: فالسبب المرأة، لان المرأة اللي تعطي مجال، اللي تعطي مجال للشباب انه انا شابسه وحده اضحك كبر شايب منا تمشي الامور. اتزوجوني؟ لا ما اتزوج. بينما انا متزوجة عندي ثلاث جهاز.
0: اي مو انت لا تنسى همين ترجمت هذه السالفة الى انه سالفة انه هي المشاعر الاهتمام، هاي كلها التفاصيل ضمن العلاقة الجيدة خلينا نسميها، هذا جزء من مشاعرها، هي ما عندها شيء تقدمه لك. هي شو تريد تقدم المرأة اليوم؟
2: شقد النسبة
0: يعني؟ لا
2: اللي شقد النسبة اللي عندها المشاعر
0: بهذا لا بهذا الوقت شنو ادوات؟
2: بهذا الوقت فلوس، عندك فلوس
0: بس اسمع
2: تنحب وتحب وكل امورك تمشي.
0: اسمع بس
2: يم جيبك
0: لك عيني بس لحظة.
2: ايه
0: هسه هو المرأة شنو الادوات اللي عندها هسه تنطيها للرجل في حال حبها؟ وشنو بالضبط؟ وشنو الادوات اللي عند الرجل اللي ينطيها للمرأة في حال حبها؟ ما عنده.
2: ما فهمتك والله. شنو الادوات اللي تنطيها للبنية؟ خسر البنية إذا تريد تطي فتين الرجل على المود يحبها، هذا هو القلب وما يحب بس.
0: طيب.
2: أصو هسه بنية حلوة مرتبة ساترة مدري إيش، أصو أوتوماتيكيا الرجل يحبها.
0: ليش شو ما يحب المحجبة لو سافرة شنو يعني سافرة؟
2: لا لا ممكن محجبة بس
0: متخصصة ساترة
2: عقله مو بقلبه بغير مكان.
0: إيه
2: مضبوط.
0: مش مدري ايش عارف ادم اني ابو الزلم مضبوط ايش مدري انت قل لي انت ايش عارف
2: شلون
0: اقول لك انت تقول لي مضبوط تسالني لازم اقول لك هي او لا؟ لا تسالني انت جاوب من يمك ما له خاص. اقول لك اني ادم ابو الزلم على مود اعرف وين عقلهم هم.
2: والله
0: تقول
2: بس ادم انت
0: ابو
2: النص.
0: لا انا ما ابو
2: الزلم.
0: انا عندي ابن واحد بس ما
2: حافظ تفاصيل البقية
0: البخي اذا صار ابوكم اتحمل مصرفكم انا يلا ما ابي احل. طيب اذا انت بوجهه نظرك طبعا تحيه لك حبيبي انا جدا ممنون عندك اتصالك. وجهه نظري لانه ايضا هي المراه السبب في هذا الانتقال من جانب الى جانب. ام مدهير شنو هذا؟ اي مدهير امكانيات وشكرا. اي مؤهلات ناخذ اتصال. الو
3: يا بألو.
0: يا اهلا وسهلا.
3: شلونكم عيني؟
0: شلون الامور؟
3: قبل أن نحكي تدري اخر حاله حب شفتها يعني او يعني ما شفتها بعيني لانهم اكبر من عندي وحبوا.
0: طيب.
3: وسمعت بيها واشخاصها حكوا منه. الشاعر الراحل عادل محسن الله يرحمه. وزوجته المحترمه السلامه.
0: زين شلون هاي؟
3: كان يحكي هو كان بيتهم بالمدينه وهي بيتهم بالحريه.
0: زين
3: كان يتعنى لها مشي حتى يشوفها. يتعنى مشي مشي يقول
0: ايه؟
3: مشي
0: ايه؟
3: من المدينه للحريه حتى يشوف ام نور تحياتنا لها.
0: زين انت بوجهه نظرك هاي اخر قصة حب شفتها أو يعني بالضبط. خلينا نقول حضرتها.
3: حضرتها يعني زي. تقريبا صارت الجيل اللي قبلنا.
0: إيه.
3: بس أكيد يعني أمير حاضرها من البداية.
0: طبعا.
3: إيه. صارت بالجيل اللي قبلنا وهم الأشخاص نفسهم حكوها وسامعيها من عندهم، فهاي تعتبر يعني بالنسبة لي آخر حالة حب.
0: طيب. هسه من السبب أنت بوجهة نظرك؟
3: السبب المرأة. شنو المرأة؟ المرأة المرأة.
0: ليش المرأة المرأة المرأة؟
3: أنا أقول لك ليش. هي هم معذورة طبعًا. صوت أبو السلاطين صوت الانفتاح.
0: طيب.
3: قبل ما كن فتاح قبل. وين ما وين تسمع مثلًا البنية قبل جت الزوجة ويعني شلون صارت عن طريق فلان وفلان عن طريق حبها شخص. هسه ماكو هسه بتخالتي الزوجة لازم هي تتزوج. بتخالتها حبت. لازم هي تحب وتتزوج. حتى لو كان حتى لو كانت هاي العلاقه غلط. لا المهم هي الغيره اول شيء صار عندها. وثاني شيء الانفتاح اللي هسه السوشيال ميديا ما شاء الله ما خلى كل شيء. اول ما تحكي وياها على قولة حسن البلام الممثل الكويتي مسرحيه يقول له لفتين وقلاص عصير وامورك طيبه. هسه بالضبط لفتين ومو قلاص عصير قهوة من ربع علوان ومرش
0: طيبة. يعني إذا بالتالي هي أنت برأيك أنه هذا الحال اللي وصلنا إليه هو بسبب المرأة؟ هي المرأة هي سبب الموضوع؟ وين راح بسام؟ بسام
3: ألو ألو
0: ألو أي أقول لك هي معناها المرأة هي السبب بالموضوع؟
3: هي السبب بالموضوع طبعا المرأة إيه لأن أنا أتمنى إنه قبل تسألني السؤال اللي سألته الأخ قبلي المرأة شو تقدم للرجل والرجل شو يقدم للمرأة؟
0: إيه
3: الرجل يقدم مثلاً اللي ناوي صدق على زواج.
0: طيب.
3: يبني حياته صحيح.
0: إيه
3: يبني حياته صحيح سلسلة صحيح.
0: إيه
3: ومثل ما يقول يشتغل ليل نهار حتى يكلل هذا الحب بالزواج شلون كمان يكلل؟
0: إيه حلوة حبيتها زين.
3: إيه. المرأة مريود من عندها شيء واحد بس
0: اللي هو
3: الإخلاص. الإخلاص الإخلاص طيب. والوفاء.
0: طيب
3: بس الإخلاص والوفاء إنه تنطيل الرجل تستمر حياتهم بصورة صحيحة وتنجح هاي العلاقة الحب اللطيفة.
0: أوكي حلوة. طيب حبيتها تحياتي لك حبيبي.
3: حبيبي أبو صلاطين.
0: أهلا بك. مع السلامة. باي. الله واحدة من أجمل الأغاني بالمناسبة هاي بتوه توهان

0: ناخذ ويانا اتصال. الو.
1: الو السلام عليكم.
0: السلام ورحمه الله. يا اهلا وسهلا حبيبي تفضل.
1: شلونك استاذ سلطان؟
0: الله يخليك يسلمك. من وياي؟
1: احمد المهندس.
0: اهلا بك يا احمد تفضل. قل لي احمد من السبب؟
1: بس ذكرنا بالسؤال بلا زحمه.
0: احمد نلتقي بك بالحلقه القادمه ان شاء الله. بعد ممنون شكرا جزيلا. تسلم حبيبي على الله. طيب خلينا هنا اكو عندنا شو اسمه عندنا شنو تعليقات معدل ولا يمهم كامل زين. اوكي عندنا اختيارك غير موفق عمو بشرفك. قل له هيك لا يا ابو ليش اختياره غير موفق هسه بالتالي هو الرجال اختار لكن المقابله هو كان ماخذ الموضوع بشكل مختلف. ارقام الهواتف للمشاركه 0780211 4115 0780211 4115 وبامكانكم ايضا الاتصال على الرقم 0720111 4115. موضوع الحلقه ورجاء رجاء استوعبوا السؤال وجاوبني. قبل كان الحب سهل العلاقة صعبة والزواج سريع. اليوم الحب صعب طبعا مناسبة وحب صعب جدا. العلاقة سهلة والزواج قليل. هاي المعادلة لما اختلفت خلال 10-15 سنة الماضية. من السبب في اختلاف أو تغيير هذه المعادلة؟ من يتحمل المسؤولية؟ الرجل أم المرأة؟ نأخذ الاتصال. ألو. ألو.
1: السلام عليكم أستاذ
0: سلطان. سلام ورحمة الله.
1: كويس هو خبرك.
0: صاحبك هاني. أبو الأسواق الله أكبر يا حبيبي. الروح ليش ما نروح الروحة بعد خلص فاصل.

الأمريكية أن ناطق باسم القائد العام القبض على المتورطين بالتجاوز على العلم الأمريكي في بغداد. اللجنة المالية نحو 1,000,000 عقد وأجير على الملاك الدائم ضمن موازنة عام 2027 في قضايا تتعلق بتلاعب ورشة. النزاهة تضبط 3 موظفين في مديرية التربية وديوان المحافظة بالديوانية. شركة المنتجات النفطية تنفي إطلاق أي رابط حاليا للتسجيل على ستيكر البنزين. الإعلام الأمني تنفي إطلاق سراح المصنفين كإرهابيين من سجون أربيل ودهوك ونقلهم إلى كركوك. جهاز مكافحة الإرهاب ينفذ عمليات تفتيش واسعة ومتزامنة في 3 محافظات. تهديدات زيلينسكي موسكو تنوه بتجديد الضربات على الأهداف المرتبطة بالجيش الأوكراني. سوريا قوة إسرائيلية تتوغل في بيجن وتفجر موقعا عسكريا سابقا. طقس العراق زخة مطر رعدية وارتفاع بدرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج دار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وهدايا قيمة من سامسونج.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصعد سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم بدك؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: انت مشو يعني.

0: طيب مستمعين رجعنا لكم الساعة الثانية من حلقتنا. مصطفى كاتب باللايف وبالسيارة صورة وصوت. العراقي قايل له صدق؟ اي والله صدق يعني يقدر يفتحها. طيب ذكرت لكم موضوع حلقتنا لهذا اليوم، واتمنى طبعا تتصلون شاركون ويانا في هذه الحلقة. ارقام الهواتف للمشاركة 07802 114115، 07802 116117، وبإمكانكم أيضا الاتصال عبر الواتساب على 0720 114115. ناخذ اتصال. ألو.
1: ألو، السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
1: أستاذ سلطان المحترم،
0: كل الهلا بيك. أنت المحترم من وياي؟
1: الله يسلمك. ياك أحمد من بغداد. طبعا أنا أول مرة أشارك.
0: كل الهلا بيك
1: إن شاء الله، مو أخير مرة
0: إن شاء الله.
1: يعني دائما أسمعك.
0: إيه؟
1: بس أتصل ما أحصل، أو يعني ما عندي حظ ممكن بالاتصال. ما اريد اقول انه انا ما خاور، لا خاور بس مو دائما بصراحه
0: بغير سؤال.

0: عارف عندك حظ؟
1: اي في الدمبل
0: ايه زين. على بعد المتراكم زين. المهم قل لي من السبب
1: مرة طبعا الرجل. انا احييك على هذا اختيارك للموضوع.
0: تسلم.
1: يعني قبل فتره بوحده من الاذاعات ما رضت حتى ما سوي لها اعلان خبر ان شلون فلشونا للزلم تقريبا الموضوع مشابه لهذا الموضوع. اي يعني طلعنا احنا اللي ما نشتغل وطلعنا احنا اللي ما نوفر وطلعنا بس انه
0: اي بس انه يشتغل.
1: فهسه اي فهسه انا اقول انه هذا الموضوع سبب ذن البلوجرات اللي يشوفون البلوجرات بالسناب تريد مثلها.
0: زين.
1: يعني اذا مثلا رجل يشتغل عماله قام العماله عبق صار عار على المجتمع. حشا الفئه طبعا.
0: نعم.
1: لازم الا عنده ولا يجيب ولا الذهب ولا زين. اذا هو مثلا راتبه محدود او دخله محدود. هسه ذكرتي دخله محدود وما عنده ليش قبل كان عادي الموضوع عايشه وياه؟
0: من ذبحتي روحي شرطي التزوجين ما عرفتي انه هو دخله محدود؟
1: مو صحيح مو صحيح.
0: من دقيت رجل
1: يعني انا اكو دخله محدود؟ اكو وحده صديقه زوجتي هي معلمه وياها. تخيل معلمه. متقدم لها واحد من اقاربها هو يعني زوج ومطلق وعدة ثلاث جهال وهو من دول اللي هسه من تالي جت بيدهم.
0: زين.
1: اي من دول اللي يلبس التراك سود الجوتشي وما يلوق له يبقى
0: منظف يبين صيني.
1: اي يا با شايف النسواني نقنق بيناتنا اخوي ما يفيد هيك ما ادري شو حرامات ما مثل ما طلق ذيك ترى طلقك كتب لا مو عنده تاهو
0: يلا
1: والله العظيم روح ابويا وهاي
0: يعني
1: تخيل هاي معلمه تقول والله
0: يعني سوري بس هاي معلمه تبني اجيال وتثقفهم وهي على مستوى التثقيف الثقافه. اي
1: هاي ايش راح تخرج
0: يعني
1: فيحكن وياها بيناتهم بالفرصه بالاداره يا رب والله ما يفيد شو ذا عدته شنو يعني لا هي معاده تخلي اطلع هسه وياه واخذ من عنده تاخذ من عندك من صاحب تزرع تزوجي ويطلق
0: بالضبط
1: طبيعي الموضوع
0: والله صدق انت مو صاحبته

0: خلاك خطاه العداني ما طول السوق له.
1: الشغل على قول الجديد ما خليها سلبيته وما لم.
0: اي والله تحياتي لك حبيبي.
1: الله يحفظك
0: ويستر عليك اتصالك. تسلم هلا بك. مع السلامه باي. ناخذ ويانا اتصال. الو
2: الو. السلام عليكم.
0: السلام ورحمه الله
2: اخوي الحبيب سلطان الطيب.
0: يسلمك يخليك. من وياي
2: صدام ابو مصطفى. صدام
0: كل الهلا بك صدام.
2: هاي شلون هسه سلطان؟ انا رجال عندي كورلا هسه وبالشارع
0: قاعد كورلا
2: خربت واسي راح اطلع للمعارض. اي والله انا بالحرفيه راح اروح للمعارض.
0: لك عيني تموت. سياره كل شيء بيها حلو الا نصوها والدعامين.
2: ايه.
0: يا الله.
2: اي والله صحيح
0: والله العظيم.
2: اي كورلا عندي انه بدفع رباعي هاي الفور دبليو دي يعني هسه راح تخليني اطلع قبل معارض البيع
0: يعني اذا ما اقول لك بدلها بس بدلها. ودائما الحكة تدري تجي وين؟ ما تجي بالدعامية من قدام من الصفاح. من جوا من الصفاح دائما هاي جوا البروجيكتر تجي مشخوطة ما اعرف ليش اياها مرة رصيف.
2: تحياتي لك وتحياتي لاخوي المتصل اللي اتصل اول مرة ونقول له اهلا وسهلا بيك بعائلة سلطان.
0: يعني انت
2: اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا بيك والله صراحة.
0: لا واهلا وسهلا بيك بلا ما اسولف لك.
2: اي عاشت ايدك انت معدل بعد
0: وابوك. سولف لي.
2: احنا طمعانين بكرمك.
0: منو السبب؟
2: السبب والله خل اكون واقع. احنا نحكي واقع.
0: يلا
2: انا دائما تدري بيا واقع. الشغله اللي يمي اقدر افتي لك بيها. والله السبب الماده.
0: يعني لا المره لا للرجال
2: السبب الماده. لا لا لا لا اليوم
0: عم احنا ما كنا ما كنا فقر ترى بالمناسبه.
2: لا لا ما اخوي سلطان مو هذا الموضوع. احنا الموضوع تدري تهسه حياتنا مثل ما قرر اخوي العزيز المتصل قبل قال البلوغرات والغير. يا اخي اكو ناس من حقها عندها امكانيه وتدور لثانيه. أنا أشوف هاي العالم أنه شنو اللي يصير وما يصير تمام. بس أنا بالنسبة لي وجهة نظري أقول المادة لعبة دور كلش قوي بهذا المادة. فلا صوت بالمرة ولا صوت بالرجال. الرجال إذا صار عنده راح يقوم تدري تبعد العربي مباشرة يدور زواجات بمكان. والمرة صابرة وتقول لك أنا الحمد لله وشكر على كل حال. والمرة إذا صار عنده هم يعني راح تقوم تدور ومن تقعد أنا هيك وأنا هيك. فالمادة لعبة دور خراب المجتمع للأمانة. حتى الله سبحانه وتعالى ضرب يقول المال والبنون زينة الحياة الدنيا.
0: أي قال زينة بس ما قال مصيبة.
2: أها. فالمصايب أنا أقول لك تبدي من المادة. المادة لعبة الدور. يعني إحنا أغلب عوائلنا هسه اللي إذا نشوف إذا صير مشاكل اسم الله بيبان المحاكم شوف الطلاقات أكثرية على مود المادة.
0: أي.
2: الصراحة. يعني لا تتوقع أنه ما رأي بتأوادم وشريفة وصابرة والزوجة لقيت لها ولد ابن حلال صاينها وحاطها على راسه.
0: نعم.
2: إذا ما قامت تدور مشكلة أحب الله تعيش وياه. فأنا بالنسبة لي لا أقول الرجل ولا وأريد فت شغلة واحدة هداء أخويا رواد قادر ذا يسمعني مستمع قديم دائما كل ما أخابر نقول له اتصل وأهلا وسهلا بيك بعائلة برنامجنا وكل الهلبي.
0: كل الهلبي كل الهلبي حبيبي في دول عمرك. يا ورد تحياتي لك. يا اهلا وسهلا بك.
2: راح اطلع قبل للمعارض مال بيع كل...
0: الناس اي احسن لك بدلها والله بدلها بدلها خش شمال احسن لك يمين والله.
2: تحياتي
0: لك. مع السلامه لو باي.
2: هلا حبيبي. هلا
0: استاذ احمد المحترم. هاي آه تدري كلمه احس بها يعني بها حب وبها اشياء جميل وبالضبط الف رحمه على والديك قابله الوجهين هاي دائما. الله لا اليوم ابدع بالكعبة. ابدع اليوم. والله دخوله مهم. لا كذب.

0: اهلا.
1: شلون حبيبي؟
0: الله يخليك. هلا محمد،
1: شلون حبيبي؟
0: شلون اخبارك؟
1: يعني كل ما خبط ما حصلك.
0: ليش؟
1: على هذا الفضل
0: ما ادري، انت خاف، مو كلش رايدني.
1: ما شاء الله. الله لا ما يدك عمي احمد شهم.
0: جوز ما رايدني انت هيك، بس مجرد ماكو شيء.
1: الله ما شوف،
0: ما اقدر، صعب. حفتها للسالفه مال الطباء. تعال
1: ابن الزحف.
0: اي ابني، والله تعبت منه.
1: طيب تعبنا
0: والله، متعب
1: من الجلسه.
0: اي ماكو، لا ما احتاج بعد يسوى والله بصراحه.
1: عمي صدق بتسوى
0: والله، ما تسوى،
1: تعبنا والله.
0: والله عمي
1: لا، تنسى الموضوع. انا اللي استهمته، ما اعرف شنو يعني الموضوع، بس استهمته انه على الفلوس، عن
0: نسوان
1: بلوجرات.
0: لا باوع أستا يعني عزعني، لأن أنا قلت لهم ركزوا بالموضوع، من الموضوع
1: لازم سالفة.
0: إيه هسه فتحت خلاص، خليك خلي عيدة للموضوع وبعدين عود ادخل خابرنا.
1: إيه قول يا هسه شنو هو؟
0: مو لازم أشرح طويلة، عندنا اتصال.
1: بس هنت واحد كافي.
0: طيب هنت واحد كافي. قبل كانت العلاقة ما بين المرأة والرجل مبنية على أساس إلى أنه الحب سهل، العلاقة صعبة، الزواج أسرع. فلذلك كان الواحد ممكن يحب ابنية عادي، ماكو مشكلة، يحبها، يعجب بيها، كل التفاصيل تصير بيها. لكن أن يدخل وياها بعلاقة كان الموضوع صعب، وقد يصل في بعض الأحيان إلى صعب جدا، مو مستحيل بس صعب جدا. لذلك يختصر الوقت على روحه ويروح يتزوجها على مود الابنية، يدخل وياها علاقة يعني، أو تكون هي إله. اليوم الحب صعب وقد يصل إلى صعب جدا، العلاقة سهلة والارتباط قليل. هسه من السبب تغيير هاي المعادلة، المرأة إلى الرجل؟
1: والله صراحة تجي على الطاقة كلش يعني سهل. أو شيء التطور الصار، السهولة صارت في التواصل. قبل كنا نعم تباوع على ابنية، لحد ما تباوع عليك، لحد ما تصير نظرات، لحد ما تعرف شو تاخذ رقمها،

0: راجل حب يعني.
1: اي
0: فتطور القصة هسه. لا أسامي أنا لو انتهى الموضوع مشت الأمور يعني السهولة اللي صارت بالتواصل الاجتماعي سهلت الأمور. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية غياب الرقابة ما لأحد.
1: ايش بيها المادة؟
0: المادة قبل كانت يعني شغل هدف ووسيلة للراحة. حتى لا بس هدف.
1: بس هدف.
0: إنه أنا بس هدف صار عندي فلوس. أشتري تاره أصور. فوت القرية تشاء أصور. أروح مرحب. يعني هاي الأمور. مع الأسف مع الأسف مع احترامات الكل إحنا نسميها شلون تفاهات.
1: طيب يعني إذا رجعنا ونريد نجاوب على السؤال ونقول من السبب في تغيير هذه المعادلة المرأة للرجل؟
0: المجتمع بشكل عام. لا رجل ولا مرأة.
1: لازم أكون طرف.
0: المجتمع بشكل عام. لازم أكون طرف. المجتمع هسه إذا تبوا على نقطة مش مهمة. قبل البنات يعني إحنا متربين البنية ما يطلع الصوفة.
1: زين.
0: عيب البنية بالشارع عيب يطلع. حتى لا مع احترامات الخواتنا اوكي والطيبات الناس الطيبة بس اكو فايدة اشوف لقطات هي عادي تعرف بالشارع
1: اي تردح بالشارع هي المرة
0: رحم الله اكو يعني والله الله اذكر حفل التخرج عندنا احنا يا دوب صفقة يا دوب يعني بس اذا هيك صفقة ها شنو هاي انجاز هسه شنو قرر حفلس
1: هسه هلا هلا هلا
0: يا الأهل على وعنا على الهولة عامل هالهولة صارت البيضة عليها
1: مزيان
0: هسه صارت رجع فلس
1: شو
0: السالفة عمي الوضعية طلعت
1: إذا بالتالي خلينا نقول إلى أنه هو المجتمع هو اليوم اللي كله بكل تفاصيله ولو مش تتواجد خلا يعني
0: يا صار تقليد
1: نعم
0: تقليد هو يعني البنية تقليد البنية الثانية
1: طيب أوكي
0: هنا المصيبة
1: طيب تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا محمد ممنون على اتصالك تسلم يا حبيبي شكرا جزيلا هلا مرحبا باي باي ناخذ ويانا اتصال اخر الو
2: الو الرئيس
1: حبيبي
2: شلونك واشي
1: شلون الاخبار
2: مشتاقين جدا
1: الله يخليك سالف لي من السبب
2: انا اقول لك السبب الرسول صلى الله عليه وسلم ايش قال
1: ابو الصلاة
2: إذا جاءكم من ترضوه دينا وخلقا فزوجوه
1: طيب
2: بس قال هيك
1: ايه
2: تمام
1: تمام
2: زين هسه اللي إذا أجا واحد
1: ايه
2: ما عنده خلق ما عنده فلوس يزوجونه
1: ما عنده خلق بس عنده فلوس
2: لا اللي عنده خلق وعنده دين
1: ايه
2: يزوجونه بس ما عنده فلوس
1: لا ما يزوجونه
2: عنده ذني أخوه عنده فلوس وذن اثنين ما عنده
1: اي طبعا اذا ما يتزوج اثنين
2: رحم على والدي هي مبينه ذيك شو هي هم كلها من الفلوس يم الفلوس ويم
1: اي بس لازم اكو طرف هو هو هو اللي يحفز السالفه هسه المره للرجل
2: انا المره اصلا طيب من يمين يتطلب رجال يتطلب انت اصلا شو احنا ما رجال احنا ما رجال خذوا 50,000 كيك كيك ايش اسمه من باب الاغا او سيت نفسي خلاص هاي الفرصه والله سعدنا إنا ذنب أقدع راد يجيب راد يجيب جاب شوبي أو دي جي إنا ذنب
1: مثلا
2: عم تروح شوف إنه بهاي قطعة عن المهر مدمير الخطوبة شادر بالشارع
1: مش
2: عندي فاتحة
1: زين
2: والله فاتحة بس منطقة ما بدون ذكر اسمه عندي بنت الشو سمعتني شادر من هناك أبيض وكشني هاي خطوبة
1: شادر خطوبة
2: والله
1: استاذ فاتحة شي يجيبون
2: شايفت شادر أبيض وبكراسي بيض وطبلات بيض وورد أبيض
1: هيك هذا اي شايفه هذا اي
2: هو من ايش يسموه والله ما اعرف ايش
1: شادر
2: انا لحقت والله استاذ سلطان قبل لا يجي هذا الحمد لله خلاص
1: اي الحمد لله الله سهل لك الحمد لله وشكر
2: اي والله بس استاذ طيب. سلطان ترجع كنا يمن المره تشوف الفيس تشوف التيك توك وهاي رادتيج وهاي رادتيج صح هسه اكو انا جماعه متزوجين يعرفون مرات زوجتك بشقه بفتشي لازم صايره شوف هاي شدها شوف هاي هي صح قالتها بشقه تعرف بس.
1: لا ما بالمناسبة نسوان ترى ما عندهن شقة وحكاية تنقال، تحكيها صحيحة.
2: ها شوف عدها
1: تحكيها تقصدها
2: صح. شوف عدها هيك بعدين شافتك زعلت، لا انت حبيبي
1: ايه دا شاقة اشبيك هيك.
2: والله هي مربط الفرس كله يهم الفوز والفلوس و...
1: طيب تحياتي لك حبيبي، شكرا جزيلا لاتصالك، تسلم يا حبيبي.
2: على...
1: مع السلامة. هلا باي باي. تفضل استاذ احمد. استاذ احمد كل هاي لك، كل الجو والعبارات التي يعني تنصفك في عملك لك.

0: ناخذ اتصال يعني. الو
1: الو
0: الو
1: مرحبا.
0: اهلا وسهلا اهلا وسهلا.
1: شلونك؟
0: ها صدق؟ يلا لعد. احمد يقول لك اتصالات هوايه، تعال ما نقدر نسولف انا وياك.
1: سمعت الكوبليه الثاني مالته؟
0: لا
1: قول عنه انه ما كنا نتفهم.
0: شو تقول؟
1: تقول يعني انا عسى ما تفهمنا يعني شنو يعني؟
0: عسى ما تفهمنا بالضبط شنو يعني؟ والله عسى ما جيت.
1: شوف حبيبي
0: يلا شنو من السبب؟
1: هسه بالاونه الاخيره صارت على قولتك فلوس. واكثر شيء اثر يعني بين ضرب الفلوس وضرب المخادر هي بالمخادع العفو المراه.
0: طيب
1: المراه اكثر شيء هي متطلبه واكثر شيء تطلب هيك سوالف وريد هيك وريد هيك. وصارت سباعيه ياخذ يطلب اكثر. ياخذ يزوج بنته اغلى. وما حد قام يشوف بنته مثلا يدور لها الستر والعافيه، قام يدور لها مكان زين حتى خاف باكر ما تطلق وترجع له. اكو نفقه زينه ترجع له.
0: زين.
1: بس هذا كل ما بالموضوع.
0: اذا بالتالي هنا بدايه الرجل.
1: شلون؟
0: اذا الرجل.
1: ايش بيه الرجل؟
0: هو السبب بتغيير هاي المعادله. الرجل الاب يعني.
1: إيه هذا قصدي
0: أنا عبالي. لا الرجل الأب هو هو هنا أنا فإذا يتحملها
1: هو اللي طلع عينها أصلا.
0: هو طلع عينها صح حلو.
1: إيه يعني هو إذا إذا إذا قالها واحد جوزك بابهم يا وزين وتولى
0: مشيها بابا
1: مستقر بس مو يعني يجيبها ويا ست سبع أخوان بالبيت
0: طويلة
1: وتعالي ما شنو خدميهم ما مثلا.
0: لا صعبة طبعا
1: صح ولا ومن هذا المنبر يخاف البعض قلت لكم لا تتزوجون.
0: إيه
1: اليوم خافك واحد يريد يتزوج.
0: ايه
1: لا تقعد ويا اهلك.
0: اوكي حلوه هاي.
1: اذا تزوجت لا تقعد.

0: آه يومين نصيحة حلوة.
1: لا تقعد أهلك لا تقعد إذا تزوجت.
0: إيه إذا تزوجت لا تقعد أهلك.
1: إيه. وإذا قعدت ويا أهلك لا تتزوج.
0: لا تتزوج. مع السلامة مصطفى. أوكي. تحياتي لك أنا باي. نأخذ اتصال. ألو.
2: ألو.
0: نعم.
2: ماذا يقول السؤال؟
0: هاي شنو؟ هسه حكيته. سلام خليك احكي السؤال وبعدين ارجع خابر لي عند اتصالات بعد اثنين مو مال عيد ما يخالف ارجع استحقاني تبذل جهد على مودي قول لا مو عند اتصال والله عند اتصالات كوما بس خل اخذ اتصالات وارجع لك طيب يلا ناخذ اتصال الو
3: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
3: مرحبا أستاذ سلطان.
0: الله يحفظك يسلمك من وياي.
3: أنا علي أبو حسن من بغداد.
0: كل الهلا بيك هلا بيك أبو حسن تفضل. قل لي من السبب.
3: حبيبي. قبل كانت التربية والمفاهيم تختلف.
0: طيب.
3: بالجديد التربية والمفاهيم تختلف. العتب لا على رجل ولا على مرأة لكن المرأة توقع عليها مسؤولية أكبر ليش؟ لأنه هي تحد حدود الرجل.
0: طيب.
3: لما تكون المرأة عزيزة وعندها كرامة،
0: ايه؟
3: الرجل مهما يحاول إنه يتباهى ويركب سيارة ويصرف، ما راح يقدر يخترق كرامتها.
0: طيب.
3: لكن مع الأسف أغلبية المجتمع صاير أمام المادة رخيص أو هي رخيصة.
0: طيب.
3: فتفتح مجال. بالتالي المفاهيم تغيرت صارت كل شيء ايدي سهل.
0: طيب ما اذا حكينا وقلنا اذا كنا احنا اوكي هسه هذه هي المفاهيم والمسؤول عنها المراه طيب ما هو الرجل هم يعني وصلت عند المفاهيم والمحاوله الدخول بالعلاقه ده يكون هو هدف الرئيسي هاي
3: حكيك تمام بس المراه توقع على عاتقها انه تفتح الباب لو تسد هذا من يتحكم به تتحكم به الكرامه
0: ما كانت
3: كرامه الابنه
0: ما كانت قبل هم تفتح باب قلبها وتقول له تعال واحد يحب الاخ وبعدين نروح
3: لا كان لا كانت المفاهيم غير شكل استاذ
0: طيب
3: ما كان المجتمع مادي
0: اي بس كان اكو فلوس
3: اي بس ما كان المفاهيم انا احكي على المفاهيم انا ما اقول كنا فقر بالعكس عم كانت السوبر وكانت السيارات والبرازيلي واشكال الوان احنا ملاحقين على هذا
0: طيب
3: شخصيه البنيه تربيتها كانت تختلف بها حب محافظه اكثر المجتمع محافظ اكثر المجتمع المحيط عنده عيب يعني بالجامعه ما تقدر تتصرف او تلبس اللبس اللي تلبسه الان والتصرف اللي تتصرفه الان
0: طيب يعني
3: اكو زي موحد اكو محدوديه يعني البنيه بالكليه شويه خفيفه احنا نسميها اثنين ثلاثه مو هوايه حتى ضحكتها بحساب من تقعد بالنادي بحساب كل شيء بحساب بالمطعم بالشارع بالكذا تختلف
0: والله صح
3: فكانت العلاقه صعبه
0: يعني احنا كنا مجمع بالمعظم قبل 2003 مجمع به خمس كليات ما ادري ايش قد كل كليه بها سبع اقسام عندنا كان ست خفيفات
3: بالضبط
0: انا بس لنا ست خفيفات
3: مع العلم مع العلم بالنسبه كانت بالمناسبه كانت نسبه المحجبات جدا قليلات بالكليه
0: جدا محجبات
3: احكي على ايام التسعينات
0: 100% لا احنا نفس السالفه هم كانت المحجبات قليلات عندنا
3: بالضبط فما لها علاقه استاذي هي لها علاقه بمفهوم التربيه
0: طيب
3: اكو مقوله لي بكتاب اسمه معاويه في الميزان مختصر مفيد فالرسول مجتمع بالنساء يدخلون الاسلام بعد دخول مكه
0: طيب
3: فقال ولا تزنين فقالت له هند بنت عتبه قالت له يا محمد او تزني الحره هذا شنو معناه معناه انه الزنا مرتبط بالكرامه
0: لا الزنا مرتبط بالعبوديه
3: لا لا لا هي العبودية جزء من الكرامة
0: نعم.
3: لما الإنسان يفقد كرامته
0: ايه؟
3: يفقد عنفوانه
0: ايه؟
3: ممكن أن يصير عبد
0: ايه؟
3: والحمد لله والشكر إحنا هسه في مجتمع أغلبيته عبيد
0: أي على الأقل تقدير
3: عبيد للمادة
0: هو إذا أقول لك إذا مو عبيد للمادة عبيد للأشخاص عادي
3: عبيد للأشخاص، عبيد لغيره، هواية أشياء.
0: نعم طيب.
3: العبودية هي مو بس إنه تكون أسود وتكون واحد يشتري.
0: لا لا ما لها خص، ما لها خص بلون البشرة، بالعكس
3: ما لها علاقة.
0: اليوم عندنا أشخاص إحنا حقيقة هم ينحدرون من سلالة يشار لها بالبنان، ولكن هم يعني يركضون على أن يعني يلحقون بشخص ما أو بشيء ما أو بحالة ما أو بحالة ما.
3: هو يدخل نفسه في إطار عبودية.
0: هو ده أقول لك، هو يركضون على هاي السالفة بالضبط
3: بالضبط.
0: طيب
3: والأم هم لها دور، يعني الأم غيرت اليوم مفاهيمها غير الأم القديمة.
0: يعني الأم تعطي تليفون لبنتها وتقول لها تعاي هاتش وأخذي، ويعني هو هي صغيرة وتعالي أنت بس لعبيني وما أدري شنو تجي، يعني ما
3: شنو بنات بنات إحنا ما سامعين بنية تطلع أبحتها أو بنية تقعد في كافية تشرب نرجيلة.
0: عم يسألوا باقين على ذن يحسلينه هسه قاموا يسافرين وقاموا يطلعن وقاموا يروحن وقاموا نيش
3: اي طبعا
0: وتختفي 3 4 ايام ما حد يدري بيها وين عادي
3: بالضبط. وتقول لك والله تطور هذا
0: تطور.
3: لا هذا مو تطور.
0: طيب انا اشكرك شكر جزيل وممنون منك على مشاركتك الحقيقه اليوم، احنا شويه ضغط
3: حبيبي.
0: انا اشكرك حبيبي شكرا فعلا. حبيبي الله يهلا بك، الله يحفظك، مع السلامه، باي باي. ناخذ اتصال. الو
4: الو واخيرا
0: يلا
4: من ايش وقت ادوق
0: ايه؟
4: كنت تفهم انجليزي وفرنسي
0: كذب
4: والله تو بارلي فرونسي ها
0: اي سي بور سوا
4: اي كما تالي فو
0: كيف تسم بحا والله بحا وحده والله قامت ساعه صافن عليها قلت تحكي هاي طلعت تحكي فرنسي بس
4: فرنسي رهيب
0: بس تلبق
4: لغه البلاب
0: اي بجد
4: رضا ضاج على فكره هسه دزلي مسج
0: ليش
4: رضا ضاج ليش تحكون على الكوريلا؟ صار لنا يومين نهز ونرقص الكوريلا رجعت لنا.
0: ايه
4: ليش تحكون على الكوريلا؟
0: هاي الكوريلا موديل هي هاي اعتقد موديل اقدم
4: هاي 23.
0: ها اوكي شكل جديد. ايه قال رضا ما يخالف مشيناها.
4: ايه شيل عدين
0: من مصطفى
4: والله ما ادري مين جايبها، مصطفى مطيها سحبها منا لانه طلع يسوق بدون سائق
0: انه
4: بعده جي 2 سياقته.
0: ايه طيب يلا من السبب محمد
4: المرح
0: مرح ليش مرح
4: مرح
0: ليه
4: مرح انا حقول لك اسر بطلك اياها. الرجال هو عباره عن بدي
0: ايه
4: وقوه وصلاده بس بداخله طفل صغير.
0: طيب
4: كل رجل بالعالم اكو بداخله طفل
0: حلو.
4: الطفل شي يدور حنيه
0: ايه
4: واحد يطبطب عليه ويركض وراه، اول ما يبدي وراه امه وراه اخته وراه بنت الجيران وشوي شوي
0: ايه
4: فيعني زمام الامور وين بيد منه؟
0: بيد المراه.
4: اشتملي على هذا الطفل الطفل ينفذ.
0: طيب
4: هي غيرت مجرى الكون والتاريخ،
0: هي غيرت هاي القاعده

0: هاي القاعده
1: هي عقلها صغير
0: اللي غيرتها هي ما هو ضرها الموضوع صار ضرر عليها.
1: هي قلت لك تفكيرها محدود، نادر ما تلقى لك مره تفكر خارج الصندوق وتوقف وراء كل رجل عظيم امراه.
0: طيب ما هي واقفه وراء بالعكس
1: نادر
0: يعني هسه بالناسه بس انا نقضك على هاي السالفه مال المراه عقلها محدود. لا والله عقلها مو محدود، بدليل هن هسه احنا نرجع لنفس النقطه، بدليل هن قاعده كونيه موجوده منذ الازل غيرتها خلال 10-15 سنة. هاي وحده. اثنين، الاحصائيه اللي ظهرت واللي انا حكيت فيها البارحه وارجع اكررها اكثر مره، اللي حقيقه الاحصائيه مستفزه، الى انه اكثر من 680 حاله خلال النصف الاول من عام 2026 كانت حالات ابتزاز من مرأة لرجل. ثلاثة، والأهم اليوم، هي المرأة نفسها تستطيع أن تدير جيل كامل، تطلع وحدة بلوغر مفاتنها مدري شنو، تسحب ظروف تقول دزليا البيبي مالتي مدري شنو، هاي تلعب بعقل أكثر مو أقل من مليون بنية تلعب بيهن. بينما الرجال هسه آني لو أنت من نسوي بوكينج مدري بوكسينج مدري شو السحولة هذا التليفون 18 احتمال جماعتي دزولي ها منين لك أنا الشال سوالف هاي. فإذا بالتالي من يدير اليوم المجتمع؟ لا والله المرأة عقلها لا ناقصات عقل ولدي ولا احنا سالفتنا بكيسة طلعت هسه.
1: انا ليش قلت لك تفكيرها على قدها؟ لانه قلت لي دارتها ضد مصلحتها، يعني اذت نفسها.
0: اي بس مو هي هاي هنا الفكره، هي يمكن كانت ممكن انانيه، مرات اكو قرار اناني بيضرر نفسك صح. بس المهم انه انا اضر البقيه عادي.
1: بس تتفق وياي داخل كل رجل اكو طفل صغير؟
0: طبعا 100% دور حنان.
1: فإذا
0: كنا لحد الآن دور
1: لا حول ولا قوة،
0: بصراحة كنا ندور حنان لحد الآن.
1: أي والله
0: عندنا نقص
1: لا حول ولا قوة
0: ولا حول ولا قوة. والحقيقة الخيانة هي ليست قرار من قبل الرجل، لا الخيانة هي ليست قرار بالنسبة للرجل، هو عبارة عن امرأة سرقت قلوب قلب ذلك الرجل من امرأة أخرى. إذا نحن ضحية سرقة احنا.
1: أي والله والله احنا أطفال أبرياء،
0: احنا أطفال أبرياء. أنا دور اختطفت
1: صدر دافي هيك انام عليها.
0: احنا احنا ضحايا اختطاف.
1: اي والله ضحايا اختطاف. وبالنسبه للمعلمات انا استغرب جيل هالوقت ليش ما ينجح هالمعلمات الحلوات الشابات المنقات.
0: صافن
1: انا 6 ريال عضتني كنت بالابتدائي.
0: زين عضتك ليش من المكاحه؟
1: اي والله والله لحد
0: العظم. لك شو مسوي لحد بعد عضتك هيك؟
1: تخيل يعني استبع الكيوت الموجود انا لو بهالوقت والله اصير دكتور طبيب اسنان.
0: والله العظيم كان كنا اطباء احنا.
1: انا ادري
0: هو جيل كورونا اليوم بهداهم.
1: اي والله. فهي المراه بيدها زمام الامور واحنا رجال داخلنا اطفال ابرياء لا حول ولا قوه. نمشي ما تملي علينا.
0: الله حول. اكبر. يلا اوكي تحياتنا لك محمد حبيبي. شكرا جزيلا. هلا باي باي.
1: قتل على
0: ايه.

ممكن اطلب اغنيه ختام كائن ثلاثيني، ما اعرف اسم المطرب. كائن ثلاثيني ثلاث دقائق او دقيقتين وتسعين. اعطي سمعناها هسه وخلي وحده.

0: ناخذ ويانا اتصال. الو الو.
1: مرحبا.
0: اهلا.
1: هلا سلطان. طبعا شكرا لان اخذت اتصال محمد لانه عذبنا ما نقدر نسمعك على قد ما يعلق من بداية البرنامج وياك.
0: والله
1: والله كلش يعني صوته يطلع بكل تعليقات يعني صعب الواحد يسمع باقي الكلام.
0: لا طبعا محمد دائما يطلع صوته يظل بس يحكي.
1: شو اخباركم؟
0: شلون اخبارك؟
1: الحمد لله تمام.
0: من السبب نور؟
1: شوف اني حعلق على اخر نقطتين ما اعرف بالنسبه لموضوع الحب بس بالنسبه للعلاقات والزواج اني اتوقع انه الرضا والقناعه عند الطرفين هي سبب كلش كبير. لذلك حاليا بسبب الميديا انهزت هذه المبادئ. يعني لما المرأة تشوف كل شيء وتريد تهتم للماديات أو الرجل يصير عنده مثلا يشوف مناظر معينة ويريدها بالواقع وينسى الهدف الرئيسي اللي كان الأب سابقا مثلا هدفه بالحياة إنه شريك يكمل ويا الحياة بعدين يكون عائلة بعدين من يخلص هذا الهدف مثلا يحط له هدف ثاني سواء بالدنيا أو للآخرة أو أي شيء. بس حاليا يعني الناس صارت سواء المرأة أو الرجل يهزهم أي شيء ويهز غرائزهم فتلاقي ما موجودة هاي موضوع القناعة والرضا. بس لو كنا راح نحطه في ميزان فالمرأة أكثر انجرافا بهذا الموضوع. السبب لأنه تصميم عقل المرأة عاطفي أكثر يعني جزء العاطفة بكلش كبير فتأخذها تنسى الالتزام والهدف الرئيسي. فأني قبل شوية أنت حتى لما ذكرت أنه كنت تتكلم ويا أحد نعم المرأة كلش جزء مهم ولدرجة مرات الأنانية مالتها تخليها أنه حتى عادي أنه أخلي أخرب على غيري المهم أني أنفذ اللي برأسي وهاي السؤال. فالكف الأكبر بالتأثير هو للمرأة. كلش حبيت واحد من الاتصالات لما قال موضوع التربية. سلطان احنا سابقا لما انت تقعد مجموعة بنات خالة ويقعدون يكلمون عن علاقاتهم العائلية او البنت تسوي observation لحياة امها او البيبيتها هذا يأثر بالإنسان. اليوم التربية صارت اللي ربي هذه الأجيال هو الإنترنت تشوف فلانة تسوي كذا تصرف ويا زوجها او حبيبها خلاص صار عندها مبدأ بالحياة إنه هي الحياة هي شيء بصورة مجرد شيء مرئي ماكو تجربة على أرض الواقع. بالإضافة إلى إنه لو مثلاً مشينا ويا مثال الشخص اللي قال على موضوع التربية وإنه الأم أو البنية تكون ملتزمة وتتعب على نفسها حتلاقي المجتمع يضغط عليها بالزيادة حتلاقي أن الكل يريدها تصير جزء من عنده أو مثلا إذا تأخرت بالزواج أو بالاختيار لحد ما تلاقين شخص مناسب حتلاقي أن المجتمع ضغوطاته ما تنتهي. فلذلك الإنسان اللي يحافظ على نفسه أو على أطفاله تلاقيه يحس بغربة أو الأطفال يحسون بغربة أكثر ما ينتمون للمجتمع. ما أريد أطول بس أنا باختصار أشوف قناعة ورضا أي من الطرفين هي جزء مهم. لما أنت اليوم تكون عندك مبدأ بالحياة وهدف بالحياة وتعرف شو تريد مو أي شيء هزك هذا حيكون شيء كلش مهم. وبس
0: الله الله يا أنت الله.
1: شكرا جزيلا طبعا الأحمد الأغاني كلش كلش كلش حلوة.
0: أيه. شكرا لأحمد لو لإيلي
1: لأنه أنت هو يكمل بالاختيارات الأغاني الحلوة.
0: إذن أنا سورس الجمال أني سورس الحلا مال الحلقة. أوكي تحياتي سلامك مع السلامة باي باي. طيب عندنا اتصال نختم شو تريد تب كيفك نسمع ممكن بس شوي علاقة بالعالم
2: واحد
0: لحظة بس وقف يعني هاي الأغنية أتمنى من الجميع أن يسمعوها بعدها راح أختم طبعا أني هاي الأغنية واحدة من الأغاني الحقيقة سمعتها خلال الأيام الماضية حقيقة جيل زي اللي هو الجيل الأخير طبعا هو هنا دا يحكي عن شخص هو بالعشرين من عمره وصل إلى مرحلة الثلاثين وكيف كانت حياته بالعشرينات اللي هي صخب الحياة والأشياء والتفاصيل. بعد أن شاف كل هاي التفاصيل الموجودة بالحياة قرر أن يبقى وحده لكن هو راح يستعرض هذا الشخص اللي هي حالة احنا نمر بها كنا الآن على عدم الثقة بالأشخاص على عدم المعرفة بهم على الخداع على الكذب على الوجوه على الأقنعة جيد ما تمر هذين كلهن قدامنا بالنسبة للأشخاص. في يوم من الأيام راح مو نضطر وإنما راح نلجأ إلى أن نعيش وحدنا أتمنى تسمعوها، نظف أذنك شوي. أتمنى أتمنى الفن العراقي يرتقي إلى هيك رسائل. يعني هي وسيمة ذيك خبرهم كلش، بس اسمعوا هنا كيف راح يتحدث عن صراع وحوار داخلي لشخص انتقل من العشرينات، يعني من المراهقة من الصخاب من الآي إلى منطقة النضج بالعقل والاستفادة من التجارب. تفضل.
2: لوحدي أنا دايما أفضل أبقى لوحدي.

ولا بجرح حد ولا بتعب حد ولا حد بيأذيني وانا لوحدي. انا اكتر واحد كان بيحب الناس واللمة، وانا في العشرين كنت ارمي همومي في حضن الزحمة.

شنو نختم؟ يلا شوفوا نهاية حلقتنا لهذا اليوم. صراحة أشكر كل اللي اتصلوا بينا، لكن هي رسالة أنا كنا نحاول أن نوصلها للمرأة من زمان، من وقت طويل. دائما هنالك عبارات كثيرة يتم تداولها، كيف أن المرأة يجب أن تكون عزيزة نفس، يجب أن تكون مرأة عنصر مهم بالمجتمع، كيف أن الإنسان والرجل ينتظرها. خلوا في بالكم كل هذه كل هذا محور الحياة اللي احنا عايشين اليوم. حقيقة احنا يجب أن نعرف إلى أن هذه المرأة هي من ترسم طبيعة الحياة وطبيعة النظر إلها بأي طريقة من الطرق. يعني أنت راح تختارين الرجل شلون يتعامل وياك. فلذلك أتمنى أن يعني تعيد النساء النظر بهذا الجانب شوية. عيدي شوية بكرامتك النظر، حاولي تنحبين. يا ست بالنسبة لنا أو أغلب الرجال، مو إنه أغلب الرجال، أنت بالنسبة لنا سلعة، من يدفع أكثر يحصل هاي اللعبة. بس خلي بالك اللعبة لها وقت ومؤقت، سترمي وستكون هنالك لعبة جديدة دفع ثمنها مسبقا وأنت أصبحت في مزابل التاريخ. شكرا جزيلا لكم، مع السلامة.

الزيدي بمناسبة العام الدراسي الجديد نؤكد عزمنا المضي بتحسين بيئة التعليم وتطوير بنيتها التحتية. الناطق باسم القائد

المدنيين من سجون أربيل ودهوك ونقلهم إلى كركوك. جهاز مكافحة الإرهاب ينفذ عمليات تفتيش واسعة ومتزامنة في 3 محافظات. ردا على تهديدات زيلينسكي، موسكو تنوه بتجديد الضربات على الأهداف المرتبطة بالجيش الأوكراني. سوريا، قوة إسرائيلية تتوغل في بيجن وتفجر موقعا عسكريا سابقا. طقس العراق، زخة مطر رعدية وارتفاع بدرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 5:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: عافكم مات كل من عافكم.
0: جديد

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السابعة بتوقيت الرشيد.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. لا. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد اتصل على الرقم 0780500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: اليوم داك فانجور. الصبح حلو على مودك فانجور. مية هو آني وإنتو كلنا سوا فانجور. على الرشيد أحلى هوا اللمة سوا من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصبح
3: أغاني وأكثر. الرشيد أبقى
0: جديد
4: مع جديدي متتبيك على راديو الرشيد

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

تستاهل بالحيل واذا كان ما تبغين بديتي رماح الهلا كل مستشرة وخطواتي اللي بيه

الرشيد اف ام 91.5 91.5

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها التاسعه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
5: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها العاشره بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
4: اصحب سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
3: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
5: ساعدوني
6: كم قدي؟
3: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
7: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق أنتظركم. ويا ويل اللي تأخر
8: أنت الكبير
9: يا بعد روح
8: وهنيان نبيك.
9: الله يحفظك.
8: نكتب شو يعني

0: نصف القمر مع مهيمن الأبيض بعد قليل.
1: هاي الأغنية إلك، اسمع واستمتع.

0: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
1: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
2: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
3: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.

0: مساء الحب مساء المحبة عليكم بحلقة جديدة من نصف القمر أنياكم مهم الأبيض. رافقنا الغالي عمر ثائر بحلقة مختلفة لهذا اليوم، وتحية لكل الأحباب ولكل الأصدقاء وللجالية العراقية في كل أنحاء العالم اللي يقدرون يتواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964770011415، ومن داخل البلد 0780-021-6117. اليوم راح نحكي بموضوع كلش مهم، ارتفاع حالات الطلاق والتعنيف الأسري، والطفل اليوم مدى يدري مصيره شنو، هو ضحية منه، ضحية أمه، ضحية أبوه، ضحية بيت الجد، بيت الخالة، ضحية اللي خبثوا على هذه العائلة اللي هستوهم بنت بعدها بالنواة. وما شاء الله يعني اللي يتمنون العوائل تخرب هواية، وموجودة يعني عادي، يعني الأخت، الأخ، الصديقة، الصديق، يا معودة تطلق يا معودة تطلق وإلى آخره. فالموضوع مو موضوع انه موضوع عادي، وقبل كانوا من ينفصلون الطفل ما يشعر ب انه هو راح يتغرب عن لو ينحرم من امه لو ينحرم من ابوه، لا هو كانوا اثنيناتهم يروح يم بيت جده هنا يم بيت جده هنا، كانت الحياه ابسط احكي اجتماعيا. هسه لا، هسه كل حكايه بعد انه خلاص يلا مالك علاقة بأمك، ما لك علاقة بأبوك، وما لك علاقة بابني، أو ما لك علاقة أو ما لك علاقة بأولادي. ما أعرف ما أعرف يا بذولة. الطفل هو حياته ينشأ بين أمه وأبوه، يعني إذا أردنا مجتمع سليم وخالي من الأمراض والعقد والوحشية وهو تفاصيل، لازم يعيش عند أمه وأبوه. أنا اليوم يعني أنا مثلا راح أدخل 40 سنة، واحدنا إذا ما يشوف والدته لهذا العمر، وإذا ما يشوف والدته بخير وبسلامة يومه كله مو زين. مرات انا اخذ اجازه من البرنامج، ما اقدر اذا شفت خطيه والدتي متمرضه. زين هذا كيف اذا طفل ينحرم، او ينحرم من ابوه خطيه، او ينحرم من امه؟ شباب بنات الموضوع مو سهل، موضوع هذا احنا بدنا نحكي على شريحه جديده من الاطفال بعدنا ما بدنا نشعر بها، حاليا هي دا تتالم هاي الشريحه. هذه حاليا من تكبر راح تبين صداها على المجتمع، وراح يبين افرازها على المجتمع. بالضبط، واللي راح يشوفه اللي صار وياه، وشون انحرم من امه، وشون انحرم من ابوه، وشون والى اخره. هذا ما راح يكون انسان رزن، ولا راح يكون مستقر، هو الزواج أو غيره أو أي الحياة بشكل عام. تريد تستقر، تريد ترتاح، تريد سكينة. ترى ما حد يتمنى المشاكل، يعني ما أعرف شنو اللي صار المودة، حالات الطلاق 6.25. أنا على قولة مسرحية الوسي شغال عادل إمام، من تجاهي تقول له طلقني، قال له خلي نتجوز أول شيء حتى بعدين نطلق. بمعنى شوية مرات احنا نضيف من نسولف نحكي بكوميديا شوية، لأن الموضوع مؤلم، الموضوع مو سهل. هذا إذا بس من ناحية الطفل، بعد ما جاي على تعنيف الأسرة، مرة تعنف زوجه، زوج عنف زوجته، زوج عنف زوجته، هذا موجود من زمان. امرأة تعنف زوجها، هاي مودة جديدة ده تصير. طبعا بهذا الموضوع يعني راح تكون ويانا تنضم ويانا هاتفيا المحامية هند الجاف، وراح نسألها وراح نشوف شنو اللي داير هسه بالشارع بالمجتمع بالواقع. فهذا الشيء اللي راح نسولف فيه، وأنا أستقبل اتصالاتكم الحلوة. شنو السبب اليوم إنه الأسرة العراقية اليوم الأسرة تحسها مو مثل قبل، يعني مو مثل قبل 10 سنين، مو مثل قبل 5 سنين، مو مثل قبل 15 سنة. بعدين أكو شغلة مهمة، اليوم أكو رعب من بعض الشباب وبعض البنات، أكو رعب من الارتباط، وكل واحد يعني واحد إحنا نقول على قولته اسم الله بالطبق، كل واحد يقول للثاني يقول له ترى أنا باوع إذا طلقنا، باوع شوف رأسا يخلون إذا طلقنا، على من متزوج إذا تخال هذا الاحتمال في بالك؟ أنت مقبل على حياة بيها محبة، بيها حب، بيها رومانسية، بيها عاطفة، بيها تكوين أسرة، بيها استقرار، بيها شريك، بيها أقول لك من هالسباع إذا نطلق هذا الحكي بالخطوبة. هسه إذا توصل للخطوبة كل واحد يروح الحالة نعمة من الله، والله العظيم، ولا يصير زواج ويصير طفل وتوقع الكارثة بالانفصال، وتعال هذا الطفل يستعملوه ورقة ضغط، يا أما ورقة ضغط على الرجل يا أما ورقة ضغط على المرأة. اتصال منو يا
1: ألو؟ السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، يا هلا.
1: وياكم علي من بغداد.
0: علاوي أبو حسين من بغداد، شونك؟
1: تحياتي لكم ولكل كاد الرشيد.
0: الله يسلمك حبيبي.
1: الله علاوي، الله يبارك فيك، حبيت أسلم عليكم.
0: الله يسلمك، هلا بيك.
1: يحفظك ويبارك بيك أستاذ.
0: أي علاوة
1: بس عندنا الرشيد جاي تشتغل على التردد مع النيرسات؟
0: أي نعم، أي تشتغل
1: شغالة ما بيها شيء.
0: أي تشتغل ما بيها مشكلة.
1: أنا أشكركم يا أبا، رحم الله والديك.
0: حبيبي،
1: شكرا يا أخوي،
0: يا أهلا. طيب نسمع تحية عموري حتى بعدها أنه تنضم ويانا المحامية هند الجاف ونتحدث على هذا الموضوع.

0: حالات التعنيف اللي واصلة إلى 5000 حالة. الطفل ما يعرف وين يروح، يم أمه يم أبوه. فوضعية الأسرة متغيرة، مو عوائلنا مال قبل، لا، الوضعية مختلفة. فها شو وقت نطلق يابا؟ يعني ماكو واحد يفكر بالطلاق وهو بعده في بداية حياته. هسه بداية حياته ولا نهايته؟ يعني المفروض الزواج ينبني على قصة حب حقيقية المفروض. ويانا عن هذا الموضوع المحامية والزميلة العزيزة هند الجاف، نقولها مساك الله بالخير، واحنا مأخريك بهيج وقت.
1: العافية والسرور.
0: الله يسلمك ست هند، احنا آسفين شوي خاف الوقت متأخر.
1: لا بالعكس، كل وقت.
0: الله يسلمك يا ربي. ست هند، نبديها بداية، خلينا نبديها بالتعنيف الأسري. يعني
1: نعم،
0: معقولة صايرة واصلين إلى مرحلة أنه امرأة تعنف رجل؟ مو بس رجل يعنف امرأة، أكو شي عندنا حالات؟
1: مضبوط.
0: زين،
1: عندنا حالات اعتداء الزوجات على أزواجهم والعكس.
0: طيب،
1: بس الأكيد يعني الأكثر هي اعتداء الزوج على الزوجة.
0: زين،
1: لكن بالوقت الحالي أكو أيضا يعني اعتداء من الزوجات على أزواجهم.
0: زين، هاي شلون تكون هاي الحالة؟ يعني شلون
1: مثلا حتى حالات اعتداء، العفو، حالات اعتداء أبناء على آبائهم،
0: قاعد يعني قاعد انه يسجلون هيك حالات؟ يعني
1: اي يعني تقريبا الحالات مقاربة. زين، الاعتداء الزوجات على أزواجهم، يعني الأبناء على الآباء قريبة، يعني التعداد هاي طبعا الأعداد هي مو أعداد فعلية، يعني لأنه مو كل الأعداد هي شكاوى، إحنا دي نقول هاي الأعداد هي الشكاوى المسجلة.
0: أما الما مسجل
1: الما مسجل ما نقدر إحنا يعني نحسبه، فإحنا دي نحسب المسجل فقط.
0: بس هاي ست هند، هاي إحنا بكارثة يعني.
1: أي نعم،
0: يعني هاي إحنا بمصيبة. أنا اللي أعرفه الأب أو الأم دولة يعني لهم قدسية عالية، يعني ما تجي في اليوم في بالنا، حتى وإن كنا في إحنا في طور أيام المراهقة، قمة المراهقة، قلنا ما تجي في بالنا. يعني مو واحد يلزم أعصابه، أكو فرق إنه واحد إنه أصلاً ما تجي بباله.
1: أستاذ، البيئة المحيطة بالطفل هي اللي تزرع شخصية الطفل. يعني تعرف أنت أكو عقوق، إحنا اللي نعرفه عقوق الأبناء لآبائهم، هذا المعروف يعني.
0: صحيح.
1: واللي القرآن نهانا عنه، لكن اللي يعني

0: عرفها زين، بتعرفها زين. متشنجين، صار طفل قالوا عليه رزق، اجى الطفل
1: يجي رزقه وياه،
0: يجي رزقه وياه بالضبط. زين المشاكل المادية تبدي، يعني المشاكل المعنوية اللي بين الأم والأب، عدم توافق، هاي الأمور، انفصلوا.
1: زين
0: صار الانفصال، من صار الانفصال بدينا بمرحلة أخرى جديدة مشكلتها أكبر من مشكلة الانفصال،
1: اللي هي الطفل،
0: اللي هي حطوا الطفل بالنص وكل
1: زين
0: من جهة.
1: ورقة ضغط.
0: زين بالضبط، هذا يريد يضغط على هذا وحاطين الطفل بالنص. أما بالنسبة لمشاعر الطفل، الطفل شلون حينشأ، المن فعلا هو يريد والمن يرتاح، وممكن هو يريد الطرفين، هو يحب أمه وأبوه يجوز،
1: عافية عليك،
0: وراح
1: أحييك
0: يجبر أن
1: أحييك
0: يخير،
1: بالضبط.
0: يجبر أن يخير.
1: هاي كارثة ست هند، مال طفل يخير بين أمه وأبوه، ترى هاي
0: احنا
1: مصيبة.
0: قبل ما نجي للقوانين نجي
1: زين
0: عن مشاعر الام والاب تجاه طفلهم ومحبتهم
1: زين
0: وطريقه تربيتهم قبل ما نلجأ للقانون. يعني بغض النظر عن القوانين العراقيه، انت كاب مشاعرك الابويه تجاه ابنك
1: طيب
0: والام كذلك. فاحنا شو وقت نخضع للقانون لما يعني ماكو اي حل؟ يعني الاب والام واصلين التاتش معين انه بعد خلاص ماذا يقدرون يتفاهمون، يعني هاي المودة والرحمة منتهية، ماكو أي لا أب يقدر يساهم اللي هو جد الطفل، ولا يعني سواء جده من يعني أبو أمه أو أبو أبوه،
1: طيب
0: لا العشيرة لا مدري شنو، كلها بعد ما تقدر تتدخل خلاص يخضعون للقانون. فالقانون هنا يعني مهما نصف أحد الطرفين حيجحف الآخر، يعني هو القانون بالأخير كفة ترجح كفة ميزان.
1: صح،
0: زين فاللي حيكسب القضية الطرف الثاني حيكون خسران بكل الأحوال، الطفل حيكون خسران لأن الطرف الثاني هو لو أمه لو أبوه. فبكل الأحوال بالطلاق الطفل هو الضحية. قبل ما نفوت بتفاصيل المدونة والقانون الجعفري والقانون الـ يعني بكل طوائفنا وقوانيننا، قبل ما نخوض بهاي التفاصيل، الأساس كفة الميزان ترجح لأحد الأبوين، الأب الثاني خسر يعني الطفل خسر.
1: زين ستند، يعني هذا كلامك، يعني انا كلش اثمنه حقيقه. يعني احنا
0: الله
1: ليش ما
0: يحفظك.
1: نخلي قبل لا، وانا حاكيها من زمان، قبل لا
0: نعم
1: يعني يقطعون مهر عند
0: نعم
1: المحكمه، يابا
0: نعم
1: تعالوا ترى هذا الزواج وهذه ايجابياته وهذه سلبياته،
0: نعم
1: وترى انتم فكروا انه باكر عقبه راح يصير عندكم طفل،
0: نعم
1: فلازم انا اخلي لهم كل، يعني كل الايجابيات كل السلبيات. مثل واحد يريد يشتري سياره، يابا ترى هاي
0: نعم
1: ايجابياتها هاي سلبياتها، مو انا خلص والله زف وعرس وصور وشوكليت وسفره وفي مال، لا ماكو هيك.
0: استاذي العزيز، احنا واصلين مرحله انه الطفل عمره 13 سنه والطفله عمرها 13 سنه مجرد يحضرون ابوها وابوه للمحكمه.
1: زين
0: اني مره حضرت، كان عندي مرافعه على ما انتظرت سرايا بالمرافعه في احدى المحاكم.
1: طيب
0: كان اكو اثنين بعمر 13 سنه اولاد عم وابهاتهم جايين وياهم،
1: اي
0: دي يعقدونهم عقد شو اسمه يعني عقد محكمه، دي يزوجوهم باعتبار اولياء امورهم موجودين حاضرين،
1: لا العفو،
0: فيحق لهم يعقدون بالمحكمه.
1: لا
0: اثنيناتهم اعمارهم
1: 13 سنة.
0: 13، دي يزوجون، نعم دي يزوجون، عقد زواج دي يسوون. فأحد اساتذتنا القاضي الله يحفظه عاف الجلسات وقعد يفهمهم انتم مقبلين على شنو، يعني دي يفهمهم انه ترى يعني جدا يعني جدا هذا موقفه نشكره عليه
1: مشرف
0: زين، لكن هو يعني دي يطبق القانون، رجل قانون ودي يطبق القانون. القانون يقول يسمح للقاصرين بالزواج في حال أولياء أمورهم موجودين وكانوا آبائهم موجودين.
1: زين.
0: فكليتنا احنا كمحامين قاعدين، واحد يبقى أبو جلاخ يعني العفو، ما يعني هاي الأمور يعني يعني حتى ملابس جايين بملابس يعني مو ملابس تليق بمحكمة، حتى
1: صح
0: الملابس اللي لابس
1: صح
0: فيها ما
1: صح
0: يعرفون هم وين جايين، يعني أنا متأكدة هم ما يعرفون هم وين، ايش راح يسوون.

0: شنو المقبلين عليه. فأنت حضرتك من تذكر لي إنه إحنا حتى الناضجين مفروض أكو تأهيل وأكو أمور ونفسية وهاي، إحنا واصلين المرحلة دا نزوج أطفال.
1: يعني ست هند، احنا بكارثة.
0: فأنت أي نعم، أنت يعني أنا أشكرك دا تحكي بموضوع التطور وهيجي، بس
1: الله يسلمك.
0: إحنا حاليا وضعنا الحالي إحنا عادي عندنا نتزوج أطفال، وإحنا طبعا مباح عندنا زواج القاصرات يعني بإذن والدها، موجود والدها وعمها عادي تتزوج القاصرة، والقاصرة مرأة وممكن تنجب عادي تنجب زين، فطبيعي عادي شنو
1: ادري تنجب
0: المشكلة.
1: يعني هي هسه. والله ما ادري، والله ما اعرف شو اقول.
0: أي نعم، إحنا أستاذ إحنا قوانيننا الناخذة
1: فاجأتيني ست
0: الحالية،
1: هند، فاجأتيني اليوم.
0: نعم قوانيننا حتى نكون واقعيين، وما نطلع من جو الواقعية. واقعنا انه خلاص كون اسره واكو حقوق وواجبات للطرفين، كل واحد يسوي حقوقه وواجباته بغض النظر عن الاولاد شلون حيجون للمجتمع، شلون حيتربون كذا عادي. يعني احنا هسه حتى لو هسه اكو اباء ما يريدون اولادهم، يعني الاب يريد يتزوج طلق من مرته، هي راحت تزوجت وهو راح يتزوج،
1: طيب
0: مرته الجديدة ما تريد الأطفال وهي هم رجلها الجديد ما يريد الأطفال،
1: عافية عليك.
0: وهم الأب والأم اللي هم أولى بيهم من أي أحد ثاني ما يريدوهم، يعني الطفل ما حد يريده، أمه ما تريده وأبوه ما يريده. طبعا الجد والجدة مثلا لو متوفين لو هم يقول لك احنا شو علينا، الأعمام الأخوال الخوال يقول لك أنا شو علي، أمه وأبوه ما يريدوا أجي أنا ربي.
1: زين،
0: هنا احنا حيروح دار أيتام،
1: يعني
0: هاي إذا لقى له جهة حتوديه أصلا لدار الأيتام.
1: ليش، وين ممكن، وين ممكن يروح ست هند؟
0: هاي دار أيتام، إذا لقى جهة أصلا توجهه
1: إذا
0: للطفل
1: ما لقى
0: حتوديه
1: جهة،
0: أصلا دار أيتام بالشارع.
1: بالشارع رسمي؟
0: إحنا أني بالشارع رسمي، هاي أصلا إذا عنده مستمسكات.
1: زين هسه يعني
0: اذا عن
1: السؤال،
0: هاي اذا يعني أسوأ العفو
1: نعم.
0: احسن احوال الطفل، احسن احواله انه هو عنده مستمسك، احسن احواله.
1: زين، القانون هنا أنا ما راح يحاسب الام والاب انه شمروهم وبدون مستمسكات؟ لو شلون؟
0: لا لا
1: ليش؟
0: ما عندنا قانون يحاسب.
1: لا اله الا الله.
0: فاحنا هسه الضجه الاعلاميه اللي صايره عن مدونه جعفريه وحقوق الزوجه والنفقه
1: نعم
0: والتفاصيل وهاي،
1: نعم
0: احنا عندنا امور اعظم من هاي الاشياء، يعني احترامي لكل النساء والرجال
1: لا بس انا
0: زين.
1: حييك، انا
0: اي
1: للامانه، انا حييك. انت حكيت اليوم يعني خليتي ايديك على الجرح، وخلي الناس تسمع. احنا وين رايحين؟ احنا رايحين بالحائط.
0: اني ذاك اليوم اجاني شخص عمره 25 سنه للمكتب
1: زين،
0: ما عنده مستمسكات، يقول أني عايش ويا أم وأب بالأحداث، طبوا وكتلوهم وأني الولد الوحيد عندهم، رحت البيت عمي عشت وياهم، كنت قاعد ألعب حالي على الأطفال بباب البيت على الرصيف قاعدة ألعب ويا الأطفال، جوي دورية أخذتني، يعني كان عمره تحت 6 سنوات،
1: زين
0: وودوني لدار الأيتام. اي طبعا الولد ما عنده اي مستمسك
1: زين.
0: زين، وبعدين من كبر اكتشف انه هم مسوي له دعوه نفي نسب، فعلا الاب والام كانوا مو ابو وامه الحقيقيين، بس هو ما عنده علم لان ماخذيه كان بالقماط يعني.
1: زين،
0: سووا له دعوه نفي نسب وخلاص ما تطلع له مستمسكات. يقول سد هسه انا بس اريد تطلع لي مستمسكات.
1: خطيه،
0: ما عنده مستمسكات. فاحنا يعني اكو امور يعني ماذا نقدر نوقف عليها، اكو قوانين لازم تشرع بجديد، قوانين حتى تحمي الطفل العراقي اللي هو نواة المجتمع قبل اي احد ثاني.
1: زين ست هند، اللي ما عنده مستمسك هذا شلون راح يبقى او مجهول النسب؟
0: بالهوى بالهوى استاذ مهيمن حقيقة.
1: يعني شلون؟ يعني يريد يشتغل، انسان طلع انسان
0: كل شيء ما يقدر يسوي، كل شيء هاني طبعا بدي احكي لك عليه اللي اجاني المكتب، هو خطيه متسول بالشارع طلع بعدين،
1: ها هيك
0: متسول قال ست اني حاليا متسول بالشارع.
1: هاي مصيبة.
0: زين قال أني كنت عايش يعني 5 سنين من عمري في ظل والدي ووالدتي المتبنين اللي أنا أصلاً عبالي هم أهلي الحقيقيين.
1: زين
0: هو طبعاً ليش تولاك وما سووا لنا في نسب على مود الإرث؟ لأن هذا مو ابنهم الوحيد فحياخذ الإرث كله.
1: زين
0: فهم سووا لنا في نسب بعد هو يحيرد نفسه يعيش بالشارع هاي عادي مو مشكلة. يقول لك هو مو ابنهم أصلاً وإحنا أولى بالإرث وأخذوا الإرث وراحوا.
1: زين ست هند احنا ما عندنا قانون انه يعني نص قانوني يحمي الشخص المجهول النسب.
0: احنا اول شيء ما عندنا القانون مالتنا ما يعترف بالتبني.
1: طيب
0: تمام. عندنا هويات تطلع الكريمي النسب، لكن خلينا نكون واقعيين، كريم النسب هو شخص منبوذ بالمجتمع، فهي أصلاً يعني فكرة كريم نسب شوية صعبة.
1: كريم النسب يعني اللي يعتبروا العفو اللقيط،
0: مجهول النسب يعني. زين. نعم زين، فصعب الموضوع كلش صعب. فأني يعني شخصياً أفضل أنه أفضل ما نسوي هويات كريم نسب نفعل قانون التبني. ليش؟ أكو هواية ناس محرومين من الظنة والله مفضل عليهم ورازقهم ويقدرون يسجلون أولاد بأساميهم.
1: مو هنا راح ندخل راح يتعارض العفو ويا الشريعة الإسلامية.
0: إحنا لو إحنا دائما من نحكي بالقانون يعني دائما إحنا صحيح الشريعة الإسلامية هي ضمن يعني ماخذين هواية مقتبسين إحنا من الشريعة الإسلامية، بس طيب. بالحقيقة إحنا قانوننا هو مو شريعة إسلامية، احنا مقتبسين من الشريعه الاسلاميه لكن قانوننا ماخوذ من العرف ومن الشريعه. طيب. قانوننا متنوع، والدليل انه احنا السارق نحبسه ما نقطع ايده، صح؟
1: زين.
0: والخائنه تسجن ما تجلد.
1: طيب
0: مو مضبوط هذا قانوننا؟
1: صح،
0: اللي كله عرفه.
1: صحيح صحيح.
0: فلذلك احنا ليش كل شيء خلينا بالشريعة؟ كل شيء خلينا بالشريعة. احنا المفروض احنا حاليا يعني صارت هواية امور دخيلة على البلد، البلد تفتح.
1: ست هند العفو عذرا المقاطعة، اكو خائن دا يسجن او خائنة قاعد تسجن لو لا؟
0: اي اكيد اكيد اكيد اكيد موجود تفعل قانون خيانة الزوجية.
1: طيب
0: على الطرفين وتسجن الخائن والخائنة.
1: إلا إذا صار تنازل أو مثلاً بيناتهم إنه يعني ممكن إنه ما يريد إنه زوجته إنه تسجن. هذا
0: أي اللي يستمر بشكوى يأخذ حقه من هاي الناحية. بس قصد كلامي أني من ذات الموضوع هذا على سبيل المثال، مو حتى نغوص بتفاصيله، وإنما إحنا دي نحكي على الشريعة الإسلامية. إحنا طيب. مقتبسين من عدها هواية أمور مثل مسائل الإرثية والنفقة وقانون الأحوال الشخصية وحتى بالقانون المدني، لكن من نجي للأمور الجزائية إحنا ما يعني ما نطبقين العقوبات الجزائية على أثر الشريعة الإسلامية.
1: طيب إحنا زين. أرجع ست هند، أرجع على موضوع الطفل. اليوم الطفل،
0: نعم،
1: في واحدة من المدونات انه هو،
0: نعم،
1: قاعد يروح يم ابوه، يعني الحق ده يصير انه يروح يم ابوه، دي راح ينحرم من امه.
0: احنا استاذ، نعم، القوانين قانون الاحوال الشخصية العراقي انقسم 3 اقسام بالوقت الحالي، قبل كان قسمين اللي هو الحنفي والجعفري.
1: طيب
0: الجعفري على القانون 188.
1: زين.
0: بالسنة 25 صدرت المدونة الجعفرية.
1: طيب
0: كانت أكو اختلافات بسيطة بين القانون الحنفي والجعفري بالأحوال الشخصية، اللي هي مثلا على سبيل المثال المرأة كانت تأخذ مؤخرها بالجعفري وهي عادي، يعني حتى لو ماكو مشاكل عايشة ويا زوجها بنفس البيت هي مستحقة للمؤخر مالتها.
1: زين.
0: على اعتبارها شنو؟ بالعقد يكتب حين المطالبة والميسرة، يعني لا. يبقى دين بذمة الزوج لحين ما الله يسر له ويرزقه يرجع الهيال للزوجة.
1: هذا
0: بدون خلاص.
1: هذا المؤخر. نعم.
0: مؤخر الصداق مالتها. بالحنفي لا، عند أقرب الأجلين.
1: أقرب الأجلين. زين.
0: أي اسم الله الرحمن، بالوفاة أو الطلاق.
1: نعم.
0: زين. بالمدونة أيضا همينه يعني بقى مثل القانون الجعفري، بقت انه تستحق مؤخرها وهي على ذمه الزوج. لكن الاختلافات وين صارت؟ بالمسائل الارثيه وبمساله الحضانه. الحضانه كانت سواء على المذهب الحنفي او الجعفري، هي الحضانه بالاصل للام
1: للأم.
0: اذا ما وجدت مسقطات حضانه.
1: زين، هنا مو الطفل استقراره يكون اكثر لما يكون دائما، ويعني تعلق ما تعلق، تصعد تنزل، طلاق، هوسه، معركه بيناتهم، لكن انه هو اول وتالي هو بحضن امه، هنا مو يفرق؟
0: استاذ مهيمن، الحقيقه الاشخاص يعني بالمجتمع مختلفين.
1: طيب
0: أنا شخصياً رأيي الشخصي،
1: نعم،
0: الأمهات مو نفس الشيء والآباء مو نفس الشيء. أكو آباء أهن من الأم على أولاده، والطفل تلقاه متعلق بأبوه.
1: صحيح.
0: وأكو أمهات بهواية أهن من الأب على طفلها، والطفل متعلق بأمه.
1: طيب.
0: فهنا إحنا نجي على الشخص نفسه، يعني ما نحكي على الرجل أو المرأة، الأب أو الأم، نحكي عن الشخص نفسه. ممكن الشخص الأب أو الأم يكون معطاء، زين، سوي، قويم، يعني الطفل يحس بالأمان يمه.
1: زين ستفند، احنا يعني احنا العفو
0: احنا ما نقدر نجزم، ما
1: نعم.
0: نقدر نجزم انه هي للأم لو للأب. هو الأصلح للطفل، الأصلح للطفل برأيي الحضانة المشتركة.
1: هو ها سبقتيني، هي هنا النقطة
0: هاي احنا ما متطرقين لها.

0: نفس سن الرشد ويخير بين الأم والأب. فأنت عندك من 7 سنين إلى 18 سنة هو للأب، هاي وفق المدونة، لكن الأم لها حق المشاهدة مرتين أو 4 مرات، مشاهدة واصطحاب ومبيت ممكن حسب قرار السيد القاضي، بعد هو يشوف الأصلح يعني إيش وقت تشوفه أمه.
1: زين إذا هم قرروا يعني يجوز يطلع أب ناضج العفو وأم ناضجة مثلا،
0: هاي إذا هيك يعني طبعا جدا يفضل يعني جدا، بس أنا إذا أحشي في حال خلاف ويعني قافلة الأمور وما حد يحكي ويا الثاني وماكو أي نقاش
1: يعني هو يصير
0: ولا أكو طرف تدخل، هو أكيد ما قلت لك، أنا قلت لك أصلا يعني هو يعني هم عائلة بيناتهم قابل القانون راح يمنعهم يقولهم لا ما عليكم وما يصير، لا القانون طول ما هم متفقين القانون ما له علاقة بهم، بس أنا دا أقول لك القانون اللي دا يحدد هاي التفاصيل هو في حال الخلاف، يعني
1: هذا
0: من يكون
1: بالضبط
0: الأمر
1: بالضبط الأمور
0: متروك
1: مسدودة
0: للقضاء.
1: بالضبط بالضبط.
0: نعم
1: زين أكو
0: هذا كان سن التخيير لل 15 سنة،
1: زين
0: وأنا صراحة أشوفها جيد، يعني 15 سنة
1: أي
0: الابن يعني شوية دي يفتهم يقدر، صحيح بعد مرحلة المراهقة بس يعني يعرف مشاعره وين، يعرف يعني الأب دي يأذيه أو الأم دي تأذيه، يفتهم يعني إذا الأم تعتدي عليه بالضرب أو الأب يعتدي عليه
1: والله
0: بالضرب،
1: ستهند
0: فهذا الشيء يقدر يقوله قدام السيد القاضي.
1: ستهند العفو، يعني أنا ما شفت فد يوم، يعني ما أدري حكم أمهاتنا، ما شفت فد يوم أحن أكو أحن من قلب أمهاتنا علينا يعني،
0: لا
1: وكذلك
0: أستاذ لا لا،
1: وكذلك
0: أكو
1: الأب.
0: أمهات مو طيبات ويا أولادهم،
1: هاي
0: أو
1: جوز
0: أكو
1: هسه
0: آباء.
1: هاي جوز هسه ست يعني بزمن هاي التليفونات
0: لا
1: يعني
0: أستاذ أنا بحكم عملي
1: زين
0: أقول لك يعني أبناء هواية يشكون من والداتهم من الأمهات، أكو أمهات غير سويات وأكو
1: صح
0: آباء
1: صح
0: غير سويين. إحنا قلت لك إحنا ما نقدر نجزم على مجتمع كامل أنه جميع النساء غير سويات ونظلم النساء اللي تطلع قلبها وتوكل على مود
1: صحيح
0: ابنها ياكل لقمه.
1: صح
0: يعني ما اقدر اساوي هاي اقول هاي مراه وهاي مراه، يعني هذا ظلم كبير يعني. وبالمقابل الرجل همينه، يعني ما اقدر اساوي الرجل مع احترامي لكل رجالنا، اكو ذكور نايم ما يدري بالدنيا شكو بس على مود ما يدفع نفقه خلاص انا اسوي حضانه ويساومها بابنها، واكو رجل دا يروح يقاتل ويجاهد ويدفع دم قلبه بس على مود ابنه ياكل لقمه زينه ويلبس لبس زين
1: عافية عليك
0: ويتعلم تعليم
1: عافية عليك
0: زين.
1: صحيح
0: يعني ما اقدر اقارن هذا رجل اقول هذا رجل، ما يصير، ولا اقدر اقول هاي امراه او هاي امراه.
1: صح
0: الامراه اللي تخون زوجها وتخون شرفها وتخون اهلها، ما قارنها بالعفيفه اللي يعني مسويه كل شيء وخانقه نفسها وعلى مود اولادها يطلعون احسن الناس ومضحيه بكل شيء، ممكن تضحي بنفسها على مود ابنها يطلع احسن واحد،
1: بالضبط
0: وبعدين اجي برمشه عين احرمها من هذا الابن اللي ضحت بكل حياتها على موده، او العكس.
1: ستهند الـ يعني احنا نحتاج مو بس حلقة واحدة، نحتاج حلقات للأمانة
0: نعم
1: يعني.
0: اي صراحه موضوع كلش متشعب، موضوع الحضانه يعني بصراحه ويدمي القلب، يعني لو تشوف التنفيذ شلون مثلا الطفل يريد امه والاب يسحله والام اكو واحد دا يجرها والطفل اكو واحد دا يسحله، فتشوف مشهد عباك درامي يعني مو حقيقي تنصدم، والمشكله انه انت ما تقدر تسوي شيء لان هو كاسب قرار قضائي ودا ينفذه، فانت شو تسوي يعني؟ انت حتعرقل مسير القانون، بس انت يعني تباوع فد منظر بشع،
1: ولهذا
0: ممكن
1: يمكن
0: العكس.
1: اليوم العفو، اليوم هواية من الشباب والبنات انه دي يخافون من موضوع الزواج.
0: أكيد أكيد أكيد يخافون، يعني دا تصير مشاكل يعني منين ما تجيها إنه هي مشكلة، دا تفتهمني شلون؟ يعني تجي من ناحية الشاب دا يخاف والشابة همينة دا تخاف، يعني على اللي دا يشوفوه بالمجتمع طبعا يخافون
1: يعني
0: أكيد.
1: هي
0: يعني
1: تقول لك انا ما اضمنه، هو همين يقول لك انا ما اضمنها.
0: أنا هم يقول لك ما أضمنها، يعني وسنيناتهم حقهم بصراحة.
1: هاي
0: زين
1: مصيبة،
0: فبعد اي الا ما رحم ربي، يعني
1: هاي احنا نحتاج، ولهذا انه يمكن دورنا بالاعلام، دوركم بالمحاماة، المفروض حتى الفن يتوجه لهالموضوع هذا، المفروض الكل يعني، لان عندنا يعني يمكن عدد هائل تقريبا 12 مليون طفل موجود.

0: موجود
1: نعم
0: موجودين نصهم بين أمهم وأبوهم ونصهم بدون أم وأب، نصهم يم أب. هذا راح يطلع بعد يمكن 15 سنة راح يطلع جيل أنا اللي أشوفه مجهولين
1: نعم
0: النسب، راح يطلع جيل يمكن خطر.
1: بالفعل بالفعل. احنا صدق لو شوية نفعل قانون التبني زين، ونسوي حضانة مشتركة لمدة طويلة يعني، ويبقى حق المشاهدة والاصطحاب والمبيت حسب ظروف الزوجين، يعني شوية حتحد من هاي الأمور الشنيعة اللي نشوفها، نشوف ناس بالشارع، ناس ما تعرف أهلها، ناس ما حد بحالها، ناس تموت ما حد بحالها. يعني هاي الأمور هي الأساسية اللي نحد من عندها، بغض النظر عن المشاكل الزوج والزوجة. يعني ممكن إحنا دا نحكي بمشاكل يعني، بس الناس دا تاكل وتشرب وعندها سقف فوقاها، بس اكو نقاشات مشاكل، اكو بتشي، اكو مشاعر، اكو هاي الامور. بس اذا واحد نايم بالشارع ما عنده لقمة، هاي مشكلة كبيرة، يعني مو مشكلة كبيرة، هاي مصيبة
0: صح.
1: زين. فهاي احنا يعني نلتفت للمشكلة الاكبر، وبعدين ننحدر هرميا شوية شوية لأصغر مشكلة بالمجتمع حتى نعالج كل المشاكل.
0: ست هند توعدينا ب يعني حلقات ثانية.
1: إن شاء الله أستاذ، أتشرف والله
0: الله
1: دائما،
0: يسلمك. أنا
1: الله
0: كلش
1: يحفظك.
0: أشكرك، وأنت اليوم نوهتي المجتمع ونبهتي الناس ونبهتي حتى العوائل ونبهتي حتى الشباب واللي فكر واللي بعدها سداخل بقصة حب واللي مقبل
1: أي
0: على زواج، فأنتي خليتي له هواية تفاصيل
1: احنا
0: حتى
1: اي
0: يفكر
1: بس
0: بيه.
1: احنا يعني مو هيجي حتى دا
0: لا
1: نخوفهم،
0: لا مو
1: لا،
0: خوفهم، لا لا
1: الناس الخيرة بعدها موجودة الحمد
0: أكيد
1: لله،
0: أكيد
1: بس
0: أكيد
1: احنا اصلا دا نحكي بالمواضيع السيئة
0: أكيد
1: زين. دا شو اي بس لا، الحمد لله بالمقابل اكو عوائل ناجحة
0: أكيد أكيد
1: وناضجة،
0: أكيد
1: وعندنا ناس مثقفين وواعين،
0: طبعا
1: واولادهم ما شاء الله عوائل واسر يعني متفتحة،
0: طبعا
1: والحمد لله والشكر يعني مجتمعنا بيه امور حلوة زين. بس احنا دا نحكي على أسوأ الفئات الموجودة بالمجتمع حتى
0: بالضبط.
1: نلتفت ونحل هاي المشاكل، مو حتى نقول مجتمعنا صار كله
0: لا لا
1: مشاكل
0: شلون
1: وكله
0: كله، لا
1: زين.
0: احنا دائما
1: اي
0: انا عنوان البرنامج يقول بعض من الناس.
1: عاشت ايدك
0: الله يسلمك.
1: زين، اي
0: سؤال اخير.
1: اللي عاش قصة حب ان شاء الله يعني
0: ها اي لا
1: الله
0: اكيد اكيد.
1: يسهلهم
0: لا
1: زين
0: ان شاء الله، بالعكس
1: ويتوفون.
0: اني والله جد اني واحد يعني دائما احنا نسولف انا وعموري بالبرنامج انه
1: نعم
0: اني افرح حتى من كنا اطفال كنا نشوف بالسفرات بالروحات نشوف رجل لازم ايد بنيه، ومبينه هاي اللزمه لزمه مال واحد انه مقرر يكمل حياته ويا هذه الانسانه.
1: نعم
0: فاني افرح بالعكس اذا اشوف هيك مناظر انه
1: أي
0: الحياه تستمر بشكل
1: إن شاء الله
0: بالحب.
1: كل التوفيق للمقبلين على الزواج. وقلت لك يعني أكو لا بالعكس ناس مكرسين حياتهم بطريقة
0: صح
1: صحيحة، أي بالضبط. وقلت لك القانون هو بالأخير آخر منفذ يوصلوا له في الخلافات العقيمة يعني، بس إن شاء الله يعني شبابنا الطيبين ما يوصلون لهاي الخلافات ولا يطرقون أبوابها، وما يوصلون أصلا الأمور يعني تجبرهم إنه يلجؤون للقانون.
0: ستند. سؤال أخير، شقد يومية تقريبا يومية نسب حالة
1: نعم
0: الزواج وحالة الانفصال؟
1: احنا عادة هو الحمد لله عندنا حالات الزواج أكثر بهواية من حالات الانفصال،
0: الحمد لله.
1: يعني بغض النظر عن السلبية اللي نشوفها بالمجتمع، وهيك يعني قلت لك أغلبية الناس تحكي بالسلبية حتى تحل المشاكل تدور حل، بس مو معناها إنه احنا حياتنا كلها
0: أكيد
1: سلبية
0: أكيد لا
1: ومجتمعنا
0: لا أكيد
1: سلبي،
0: أكيد
1: لا، احنا عادة حالات الزواج أكثر بهواية من حالات الطلاق، يعني أضعاف.
0: ست هند. أنا كلش يعني كلش فرحان
1: عيوني أستاذ،
0: الله يسلمك يا ربي، وما حسينا بالوقت حقيقة يعني
1: والله وياك الوقت ممتع.
0: الله يسلمك يا ربي، وإن شاء الله تعدينا بحلقات ثانية
1: إن شاء الله إن شاء
0: إن
1: الله،
0: شاء الله يا ربي.
1: تشرف. عيوني أستاذ كل دعم.
0: المحامية القانوني العزيزة والزميلة العزيزة هند الجاف كانت ضيفة خفيفة الظل معانا ونوهت بكثير من المعلومات. أتمنى لها ربي كل التوفيق والاحترام إن شاء الله. شكرا جزيلا. نذكر بالموضوع انه شنو اللي يخلي اليوم اثنين مقبلين على زواج هستوهم عرسان و على لسانهم كلمة الانفصال. أهلنا يقولون كل اثنين صارين قاعدين على حافة الابساط. شنو السبب؟ استقبل اتصالاتكم الحلوة على 0964-770-11-4-1-5-0-7-8-0-2-1-1-6-1-1-7.
2: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
1: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
2: أنا نوبات أقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.

0: ترجف. ولحد هسه يعني الموضوع ببالي يظل يبكي يبكي يبكي. معلمة علمت علي يبكي شوية ويلا يفك.
1: لا لا لا
0: تطيه ببيتهم تجيبهم وترجعهم ببيتهم تجيبهم وترجعهم. مرات بالتليفون ياخذ تليفون ابوه يشوف امه ناشره بتركيا ناشره يشوفه يقوم يبكي يبكي يعني حبيبي. يتخبر يصيح ما تجي يصير بي. فالموضوع يعني حتى هي المعلمة قالت يمكن صار بي توحد او يشوف الصاير يعني بس يتذكر امه بس يصير بي هذا يظل يقعد يقعد بالقاع ويظل يبكي يبكي.
1: يا ابا مو سهله مو سهله
0: والله الموضوع. انا هسه اسولف وياك وجسمي كزبر اقول يعني انا اشوف جهالي اشوف العالم يعني شنو ذنبه هذا الطفل شنو ذنبه يعني هسه سوى خطيه اشوف امه مدوين واخته هاي الثانيه وش قد حريص على اخته ايش قد يعني سبحان الله من الله حبيبي. شوف شلون فيعني هاي يعني هي هاي الكوارث اللي تصير والكوارث كلها من الطلاق
1: صح
0: هجمان البيوت هاي كلها من الطلاق.
1: زين انتوا طلقتوا انتوا طلقتوا هذول اوكي انتوا طلقتوا هذول ما فكرتوا بيهم شلون تشمروهم؟
0: هي كارثه الام يعني والله استاذ مهيمن انا رجال عسكري يعني من نروح للدوام يعني خمس ايام قبل الدوام يعني كل ساعه دق على جهالي كل ساعه
1: قابل. الله يحفظك يعني اياهم والله.
0: انت استاذ مهيمن انا بك ما متزوج اكو شغلات الانسان ما يصنعهن هي صحيح. بالفطره يعني انت بالفطره انه هذول من عندك يعني ما تقدر يعني من ان شاء الله تتزوج وتخلف تتذكر حكايتي ما تقدر يعني تخاف عليهم من هذا الهوى هذا الهوى تخاف عليهم انت كبنيه شلون تذبيهم يعني والله عجيب عجيب. هذا ذاك البارحه سمعت يمكن الخبر اللي بميسان انه كاتل مرته وكاتل جهاله ومنهزم يعني والله عجيب
1: جنون يصير والله جنون.
0: وهو استاذ جامعي يعني بالله قبل نقول ذيك الفتره نقول بالله هذول حشاك اللي كبسير هيك يسوي هذا استاذ جامعي زين تجي تقتلهم والله على مود عشان ما ادري شنو تقتل بناتك اثنين تقتلهم خلاص وتقتل مرتك
1: لا حتى لو اسوء الظروف والله يعني شنو مطاعم ماكو لا حتى لو اسوء الظروف حتى لو خيانه الموضوع
0: مصير والله حتى لو خيانه كتل كارثه يعني اليوم موضوع استاذ مهيم استاذ سلطان يقول ياه المشكله اكثر بيمن المشكله اكثر بالرجال لو بالمغرب هاي المشاكل اللي جاي تصير والهاي
1: زين
0: يعني استاذ يعني الكوارث انا اللي برايي اشوفهم يعني النسوان شيء فظيع يعني يعني هاي اللي تذب جهالها يعني هاي انسان يعني ما اعتبرها انسان
1: والله يا ابو مصيبه ما احنا ترى احنا تربينا انه عندنا الام يعني الام هي الملاذ الامن
0: اي طبعا 100% انا امي
1: والاب هو السند هو اللي يحميك هو من بس الام انت والدتك موجوده انت بنعيم يعني اذا زعلت عليك هو
0: والله صحيح انا رجال متزوج ومخلف
1: الله يحفظك
0: من نروح للدوام الله يسلمك امي تخابرني ها شنو الوضع ها شكو ها شنو ها شكو يعني
1: ايش قد حلو
0: يعني رجال كبير ايش قد حلوه ايش قد عد يعني ايش قد تفرحني بيها بس قلت لك موضوع هذول الجهال اليوم يعني فتشي والله شاهد استاذ مهيمن اذا تشوفهم تقول يعني ما اعرف يعني شلون ما تعرف يعني شنو مستقبلهم شنو حياتهم هذا خطير يدمه يظل يبكي يقعد وحده بالحديقه مو عندهم حديقه ما روضه يظل يبكي انا عبالي والله انا حكيت علي البارحه قلت للمره قلت له ذول وكحين وهاي بس ما اعرف شنو كان المشكله بيهم
1: لا اله الا الله
0: خطيه يظل بالقاع يبكي لحد ما اعرف شو سبحان الله ما صار بي شوي يرتاح يلا ويخاف على اخته سبحان الله يخاف على اخته من الهوى
1: طيب. أنا كلش أشكرك وإن شاء الله دائما أبو علاوي إن شاء الله ويانا
0: الله يسلمك أستاذ والله أنا دائما أتابعك
1: حبيبي
0: يعني
1: هذا برنامجك
0: الله يسلمك كان بالسيارة
1: الله يسلمك أنت
0: والولد كلهم يعني بذاعة الرشيد
1: هلا بيك
0: الله يسلمك
1: نورت.
0: أستاذ
1: نورت
0: رحم الله
1: يا أهلا نذكر بأرقام الهواتف 0780211 4115 7 8 0 2 1 1 6 1 1 7 0 9 6 4 عندنا اتصال
2: ألو
1: محمد من كندا
2: هلا حبيبي استاذ مهيمن شلونك
1: عمر يقول شرشبيل شنو هاي مال شرشبيل
2: هذا شرشبيل شخصية كارتونية يطلع لي السنافر اي خشمه كبير مثل خشم خالو عمار
1: شونك؟

0: والله الحمد لله. تحياتنا العموري.
1: تحيات عموري لك.
0: يا باي شنو هاي؟ انا الطريق كله كنت اسمع الست المحاميه
1: اي
0: بيت الجاف.
1: اي
0: شنو الاب ينكتل؟ شنو الجهال يقتل ابوه؟ شو صايره
1: ياباني من يمي والله العظيم. يعني انا دابا شنو الوضع؟
0: مو سالفه
1: لا سالفه مليكه يعني.
0: اي والله يعني كلش صعبه هسه. اوكي كنا قبل دايخين انه طلاق وما طلاق ونستصعبها، بس ما توصل لمرحله تنمد الايد وتصعبها حتى
1: الحلول. هسه انه بتفاجئنا بزواج 13 سنه يعني.
0: والله هاي والله ما اعرف، ما اعرف لا اريد اتفلسف.
1: لا بس احنا بال 13 سنه، احنا انا وياك من عمرنا 13 سنه يعني، اذا تتذكر كنا نسوي.
0: انا اتذكر كنت اتاشر للمذيع يشوفني اسوي له هلا وبالتلفزيون عبالي صدق دي يشوف.
1: آه.
0: اي والله
1: يشوف. ايه يعني وين وين الواحد وين
0: يعني هي المشكله. لازم ينص قانون. هسه هنا اكو حالات طلاق هواي هم اصلا ما يتزوجون.
1: اوكي
0: بس اكو قانون
1: يحمي الطفل.
0: يحمي الطفل
1: شلون؟ بالله صدق اذا انفصلوا شلون هذا الطفل؟
0: يعني مثلا ابسط مثال، الانفصلوا ومن انفصلوا والطفل اول ما ينولد عنده راتب شهري حسب دخل الاسره من المقاطعه ومن الدوله، يعني انه هنا نظام الحكم مقاطعات ولايه وفدرال.
1: طيب
0: الحد عمره 18، هذا الراتب ينزل بحساب له ويبقى عادك وحسب وضع الاسره يقدرون الاب والام يتصرفون به، يقدرون يضموا الهيال للدراسة الجامعية. انت تعرف الجامعة كلش غالية هنا.
1: زين
0: فيعني هاي اول قانون يحمي الطفل، سواء العائلة كريمة والله ساتر عليها لو الله هاجمه. فمنها وقيس يعني. انا الحمد لله ما اعرف، انا لانه ما مر بيش ظروف، بس اشوف ورغم هذا تشوف اكو اصدق يعني اصدقاء ولدي يجون يسولفون. يعني هذا رضا من الناس مرة والله اتذكر بالابتدائي طب باسني من راسي يقولي الحمد لله احنا عائلة وحدة.
1: خطية حبيبي.
0: قلت له ليه؟ كان يقول صديقي اليوم شايل هم شلون حيروح يغير مكانه وناسي اليد مال لعبته بذاك بيت امه، ودريد يروح هذا الاسبوع حيروح البيت ابوه. قلت له هو غير دوخة، ترى النفسية صعبة، واحد يتعب على نفسيته
1: طبعا
0: حتى يعدله هو طفل هيك.
1: طبعا طبعا
0: فالله يكون بالعون. هذا شرشبيل شلون هذا؟ وين منين نجيبه شرشبيل؟ ذكرتك ذاك الاسبوع الله ضيبني بحيره، هي حيره مال فايخين، بس ذكرتك بموضوع انه الحيره
1: اي
0: جانا شغل خارجي يعني خارج المقاطعه

0: اي فلانه مارد يعني احنا الفريدين بالعالم نصنع هذا الشيء حتى لا يبوقوا هالفكره. اي فنصنع القطعه تنشحن ونروح نشدها.
1: يا اخي الله يوفقك.
0: عندنا مكان، لا الحمد لله عندنا مكانات، اكو ناس هناك يشتغلون انه يعني شلون مثلا ببغداد يعرفون الشغل يستلم القطعه وهو يشدها، وعندنا اماكن لا احنا نروح لها ان شاء الله. يا انا ايش قد تتمنى انقلها لبغداد؟
1: يا اخي الله يوفقك ان شاء الله. والله
0: الله يوفق الجميع. اذا ضبطت وياي يجي لبغداد، لانه كلفه التصنيع تكون قليله، ويعني بدل ما العامل اصرف عليه بالشهر 40 60 الف دولار ب 20 الف افضل وبلا انشورنس و
1: عمر يقول لك ابقى بكندا.
0: ليش دا تسوي اقتصاد؟ احرك لكم العجله الاقتصاديه.
1: يقول ليش برا تطي 60 هنا تطي 20؟ اي لزمك
0: غير هو غير هو مستوى المعيشه. انا غير شفت الدخل العائله بالعراق.
1: خلي العائله انه الله يوفقك. شكرا.
0: زين اوكي 60 الف تقبل؟ تقبل يصير مسواقك ب 500 600 دولار بالاسبوع؟
1: لا انت ما تخلي هاي مقابل هاي.
0: لا عاد شلون هي هاي اصول الاقتصاد؟ انه الدخل عالي اكون معيشه عاليه.
1: يا بت انت انت انت ما شو اسمه
0: طلقني عمر. عمر طلقني. يلا خلنا نطلق. كافي طلقني.
1: هي احنا حاليا الاسعار مرتفعه والراتب نفسه.
0: هاي هم نرجع للقانون.
1: انزين
0: هو لازم ينص قانون، لان هو القاعده مال الحياه. اس انت تيجي تبني عماره اذا اساسها مو قوي شي يصير سنة زمان توقع.
1: صح.
0: اذا اساسها قوي تعيش عمر طويل. فانت اذا اساس قانونك قوي راح يضبط لك، ماكو هيك تفاوت بالاسعار. انت راتبك 5000 دينار مثلا واجارك 3000، مستحيل تعيش بالفين.
1: اكو ناس رواتبها 200 الف دينار. اكو محمد عوف الموضوع.
0: خلنا نرجع على الطلاق، والرجال خطيه طلع مضطهد بطل حيلي عليه.
1: اي
0: وكارثه. الله يحفظ الجميع والله يستر على الجميع. واحنا لو بس نتعامل بشفافيه بين الرجل والمراه صدقني ما نوصل لهالمرحله من البدايه. على بساطه احمد اجي
1: انا كلش اشكرك.
0: أنا اللي أشكرك حبيبي مهيمن. دير بالك على عمر، لا تخليه يلتقي بعمار. الله يخليك.
1: أول بارحة هم التقوا.
0: ويلي من هذا قام يسوي لي شرشبير ويحاسبني على الدولار. الله لا أفقك عمار كامل.
1: الله يعطيكم الصحة والعافية.
0: الله يخليك حبيبي.
1: يا حبيبي
0: الله معك.
1: يا أهلا يا أهلا أبو جاسم.

اسأل محامي، اسأل محامين، مو واحد ولا اثنين، اسأل الكبار بالعمر، روح عليهم اقعد وياهم، ظل اسأل وين السلبي وين الإيجابي. وإذا صار عندك طفل ومع كل هذه الأمور بعد ما تأخذ الخبرات من الأكبر من عندك، احكي وياها للبنية ويا بنت الحلال، ودائما خليكم صريحين حتى تمشي الحياة، لأن إذا استمرينا هيجي احنا رايحين على بناء مجتمع، موضوع ما بيه مجاملة. والله يصلح الحال. مهم الأبيض كان ياكم في الإعداد والتقديم، رافقني المبدع عمر ثائر، نقولكم في أمان الله.

0: اشبع بالبكي والجروح ويم ذاك اللي يخونك روح. بطلت الحزن والنوح بين حوبتي ربي ما تسوى التعب والشوق. هاك من العذاب وضوق شوف اش حالك ومحروق بين حوبتي ربي.
1: راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الواحده بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم،
3: معكم الرشيد FM.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. الرشيد FM 91.5.